إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم أينما كنتم وتواجدتم. أهلا وسهلا بكم كافة مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر. فأسعد الله صباحكم وإن ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. صباح الخير لكل اللي انضموا وإيانا في هذه اللحظات أمام الساعة 7:30 صباحا. بنرحب بكل مشاهدينا في برنامج طلة فجر، المجلة الصباحية المنوعة اللي تعودتوا دائما على إطلالتنا فيها. تعودتوا على هاي المجلة الصباحية اللي من خلالها بنطرح لكم كثير من المواضيع بمجالات مختلفة متنوعة متعددة. مشوار صباحي بنرافقكم من خلاله على مدار ساعتين متواصلات من خلال أثير ومن خلال الشاشة.

صباح الخير لكل طلابنا الحلوين وطالباتنا اللي رايحين على المدارس، على الروضات، على الحضانات. صباح الفل لكم. بما انه احنا بنحن نبدا صباحياتنا بهاي الدقائق، ولانه يعني خلينا نلحق شوي الاهالي، هم رايحين على المدارس واولادهم معهم بيسمعونا من خلال اثير فجر افام، فبحب اصبح على كل طلاب المدارس اللي بيسمعوني الان عبر المذياع، صباح الخير لكم. بدنا همه وبدنا نشاط حيويه وطاقه، ديروا بالكم على دروسكم، انتبهوا كثير على كلام المعلمين والمعلمات، كونوا دائما أصدقاء أوفياء لأصدقائكم وزملاء المقعد الدراسي. صباح الخير للأم اللي رايحة وماخدة أولادها على المدارس بتوصلهم، صباح الخير كمان للأب رب الأسرة اللي بيقوم بنفس الدور، صباح الخير لكم جميعا. بدنا نحكي صباح الخير للجميع، صباح الخير لحمودة. حمودة يسعد صباحك، خالته حمودة على القيسي، يسعد هالصباح يا حمودة، إن شاء الله يا ربي تكبر كمان أنت وتصير تروح على المدرسة ونصير نصبح عليك، صباح الفل إلك أكيد. صباح الخير للجميع، كل الأمهات، صباح الخير لماريا، صباح الخير ليوسف الهمشري، ماريا الدعمة، صباح الخير لكل الحلوين الصغار اللي بيسمعونا، طلاب الثانوية العامة كمان، طلاب المراحل الإعدادية اللي بيسمعونا، مش بس الكتاكيت، صباحكم فل ياسمين. وبحب أصبح على كل طلابنا اللي بيسمعونا من خلال المذياع في الحافلات الخاصة بمدارسهم، للمدارس الخاصة كمان بيسمعونا عبر مذياع والأثير فجر أف أم. صباح الخير لكل السائقين، سائقي حافلات المدارس الخاصة ورياض الأطفال، أسعد الله صباحكم، خليكم دائما متيقظين حذرين في تنقلاتكم، هدول أماني بأعناقكم، فديروا بالكم على الأولاد معاكم. صباح الخير للسائقين على كل الخطوط الداخلية والخارجية، أسعد الله صباحكم، كل الخطوط في طول كرم الحبيبة، بنحب نحكي لكل سائقيها صباحكم فل.

انهار اليوم الاثنين مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء الموافق 14 من أيلول سبتمبر من عام 2026 ميلاديا، الموافق 3 من ربيع الثاني من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. صباح الخير بصراحة. شهر أيلول سبتمبر شهر 9 عماله بيكرش كرج الحمد لله. يعني صرنا اليوم 14 تقريبا، بكرة بنكون بنص الشهر. كيف مرق هالشهر بسرعة، لسيدوبنا بلشنا بالمدارس، في مدارس خاصة داومت واحد الشهر، في مدارس والمدارس الحكومية داوموا بست الشهر. فبنحكي صباح الخير لكل طلابنا، طلاب الجامعيين صباح الفل لكم، يسعد صباحهم طلاب كل الجامعات اللي بدأوا عامهم الدراسي الجديد، والطلاب اللي رح يبدأوا إن شاء الله الأسبوع المقبل عامهم الدراسي الجديد. نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله كل يعني بمختلف التخصصات أكيد نتمنى أنها تكون معدلاتكم دائما مرتفعة. فصباح الخير للمتميزين للرائعين. لو بدي أحكي صباح الخير فبحكي صباح الخير للفلاح وللمزارع اللي عماله بفقد شجر هالزيتون عنده، متابع بشجرات الزيتون وبيستنى من وزارة الزراعة تعلن متى رح يبدأ موسم قطف ثمار الزيتون لهذا العام. وصباح الخير للفلاح والمزارع اللي بينكش بالأرض وبيزرع وبيفلح فيها، صباحكم فل ياسمين. صباح الخير لمزارعينا من فئة الشباب كمان بنصبح عليكم، نحكي لكم أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلنا في رامين الحبيبة صباح الخير لإلكم. صباح الخير لأحمد، يسعد صباحك أحمد ولزوجتك نانا الغالية، يسعد صباحها. وبنحكي كمان صباح الخير لوالدتها تيتا نهى، يسعد لي صباحك يا ربي، صبحك بكل الخير. كل الجدات اللي معنا على السمع بنصبح عليكم، نحكي لكم أطال الله بأعماركم، شافاكم وعافاكم الله، وإن شاء الله يا ربي أيامكم الجاي أيام خير ذات بال. لرجالنا كبار السن اللي بيسمعونا حاليا بنحكي لهم أسعد الله صباحكم، صباحكم خير وبركة إن شاء الله يا رب، ربنا يقويكم ويعطيكم طيرضيكم. بنحكي صباح الخير لكل شاب ولكل صبية بيطمح دائما أنه يكون الأفضل من بين زملائه ومن بين أولاد جيله وبنات جيلها. وبنحكي صباح الخير لكل شاب وصبي بيحكي الشغل مش عيب، بدي أشتغل حتى لو مش بتخصصي، بدي أشتغل علشان أكون معين لأسرتي وعائلتي، مساعد لأهلي في هاي الظروف الصعبة. صباح الطاقة، صباح الإيجابية، صباح الابتسامة. الدنيا مش مخدين منها ولا أي شيء معانا غير أعمالنا، ابتسامتنا وصحتنا اللي هي راح تقوينا لآخر نفس في هالدنيا. فصباح الخير للي دائما بيبتسموا بيضحكوا، للي بيحبوا هالحياة حتى لو كانت عمالها تضرب فيهم عن طرف وجنب يمين ويسار، عمالها بتضيق عليهم، عمالها بصراحة بتخنق فيهم، بس مع هيك بيستقبلوا كل شيء بإيمان بمحبة، وأكيد بيستقبلوا كل هالظروف اللي بنمر فيها بطاقة وإيجابية. فصباح المتفائلين المبتسمين. قديش بنحب الناس اللي بتكون دائما بشوشة وبتضحك فرفوشة، هاي الناس بصراحة حافظوا عليها، لا تضيعوها من بين إيديكم وكونوا محافظين عليها ولا تزعلوها، لأنه للأسف هالناس اللي دائما متعودين عليها فرفوشة بتضحك وبتستقبل الكل بابتسامة، إن زعلت تزعل على المزبوط، وبيكون وقتها مش الشيء سيء لإلها، شيء سيء لإلكم، لأنه رح ينضرب مزاجكم ومودكم، رح تتأثروا بزعلهم. فصباح الخير للجميع مشاهدينا ومتابعينا.

صباح الخير لكم للمستمعين اللي بيسمعونا حاليا من خلال أثير فجر أف أم، رايحين على طريقهم. صباح الورد لآيات عامر، يسعد صباحك يا رب، كل يوم نتصبح بهالصوت الجميل. شكرا، صباحكم فل وياسمين، إن شاء الله يا رب كل أيامكم حلوة وجميلة، كل صباحياتكم تكون مليئة بالطاقة والإيجابية. صباح الخير للي بيروحوا من مدينة لمدينة، بيتنقلوا عبر الطرقات لحتى يوصلوا لأشغالهم وأعمالهم، فصباح الخير لكم. صباح الخير لكل الصبايا اللي بيسمعونا، الموظفات اللي بيروحوا كمان على بلد تاني لحتى يوصلوا لأشغالهم، صباح الخير لإلكم، يعطيكم ألف عافية وبارك الله فيكم على جهدكم وتعبكم. يعني بصراحة من الأمهات اللي بيستحقوا أنه نقدرهم ونحطهم على الراس والعين، بكفي تعبكم ومشقتكم وبكفي صحوتكم بكير ومراعاة عائلتكم وأفراد أسرتكم أولادكم وأزواجكم، بكفي أيضا تحمل المشاق الطريق الطويلة، وأحيانا إن كان لا سمح الله هناك بعد الإغلاقات والحواجز أو أيا كان على الطرقات وبأخركم بيخليكم تستنوا، فصباح الخير لإلكم تحديدا. صباح الخير للرجال أيضا والشباب الموظفين اللي كمان نفس الشيء بيعانوا، ولكن يمكن يكون الضغط شوي أخف عليهم أو المسؤولية من الأمهات، ولكن كمان بتستحقوا أنه نحكي لكم صباحكم فل وياسمين. خالي حنان الكحل، صباح الفل، صباح الورد والفل والياسمين لأحلى ريهام، بدي أصبح على كندا العسل حبيبة قلبي يا تيتا، إن شاء الله بشوفك دكتورة، إن شاء الله يا رب العالمين. وإحنا كمان بنصبح على الحفيدة كندا، يسعد صباحها يا رب. بحب أصبح على كل العاملات والعاملين في مشاغل الخياطة كافة، بكل مشاغل الخياطة مش بس بطول كرم، بكل المناطق صباحكم فل ياسمين. وبحكي صباح الخير للممرضين والممرضات، صباح الخير لكل الأطباء الدكاترة بمختلف التخصصات، العاملين بكل المراكز الطبية والصحية سواء في المستشفيات الحكومية المستشفيات الخاصة وأيضا في المراكز الطبية الخاصة، صباح الخير لإلكم وبارك الله فيكم على أي حل بتلاقوا له أشخاص مرضى بيعانوا من المرض ومش عارفين دواء وعلاج، ويكون الشفاء طبعا بعد رب العالمين على إيديكم أكيد. فصباح الخير لإلكم جميعا كل أطبائنا الأعزاء، صباح الخير لمين؟ بحكي صباح الخير لكل مرضانا من الفشل الكلوي، صباح الخير لإلكم، يعطيكم العافية. نعرف قديش صعبة هاي الساعات عليكم، 3 أيام بالأسبوع بتغسلوا، فالله يعطيكم العافية وبارك الله فيكم، وإن شاء الله كله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. صباح الخير لإلكم، وبنتمنى لكم السلام يا رب، وصباح الخير لكل مرافق مع مرضانا من مرضى غسيل الكلى، صباح الخير لجمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي، لكل الجمعيات اللي بترعى شؤون المرضى ومرضانا، لأنه بصراحة المريض بيكون متعلق بأشي، فتخيلوا لما أنت بتوفر له كثير من الاحتياجات اللي هو بحاجة لإلها، واللي من أبرزها وأهمها الأدوية، خاصة في ظل نقص الأدوية اللي عمالنا بنعاني منه من أكثر من عام ونص، عامين، فهالمرضى هم فعليا بحاجة لكل يد بتنمد لإلهم لحتى يساعدوهم يخففوا عنهم. إنك تشتري دواء من برا لأنه مش متوفر، لأنه في عنا نقص أدوية بالمستشفيات وبالصحة، بصراحة هذا كاهل وعبء كبير على كل مرضانا، فبيزيد من تعبهم النفسي لسه قبل الجسدي والصحي، فكان الله بيعون كل مرضانا. شكرا لكل الجمعيات اللي بتقدم يد العون وبتعطي دائما كل احتياجات اللي هم بحاجة إلها مرضانا. إسام أبو شمعة، يسعد صباحك دكتور صلاح الحاج يحيى، صباح الخير لإلك أكيد، كل شخص نفسه شريف بمساعدة الآخرين نحكي لكم صباح الفل لإلكم. اليوم مشاهدينا ومتابعينا الكرام عنا مجموعة من المحطات اللي رح نناقشها نطرحها ونحكي لكم عنها. المحطة الأولى رح نحكي عن الاستيطان عماله بيتوسع والاعتداءات عمالها بتتصاعد بحق أبناء الشعب الفلسطيني. بدنا نعرف اليوم شو التطورات وآخر المستجدات على صعيد الضفة الغربية في ظل هذه الاعتداءات المتسارعة والمتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين. أيضا بما أنه إحنا عمالنا بنشهد فترة أعياد يهودية، وبالتالي المواطن عماله بيسأل هل يا ترى مخزون المحروقات بكفي؟ نقابة أصحاب محطات الوقود رح توضح لنا بما يتعلق بكميات توريد الواصلة لمحطات الوقود. كمان
من محطاتنا لليوم، بدنا نرجع ونحكي ونوافيكم بآخر التطورات اللي وصلت لإلها مبادرة تنازل لله. تحدثنا مع صاحب هذه المبادرة زميل الصحفي علاء الرماوي نهاية الأسبوع الماضي، ولكن ما شاء الله ساعة عن ساعة، ما بدي أحكي يوم عن يوم ولا يومين عن يومين، بدي أحكي ساعة عن ساعة هاي الحملة عمالها بتتوسع ما شاء الله بتتمدد. متنازلين كثير من كل فلسطين، وديون بالملايين تسقط لوجه الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله تبارك الرحمن، هاي الفزعة اللي كنا إحنا بحاجة لإلها، هاي الوقفة اللي إحنا كلنا بحاجة لإلها. فصباح الخير لعراء الرماوي، لأنه بيستاهل وبيستحق. مجرد فكرة خرجت من بعد معاناة امرأة معلمة، وبالتالي بلش الخير يعم على الجميع. إن شاء الله يا ربي الخير جاي لقدام أكتر وأكتر. كمان آخر محطة من محطاتنا رح نحكي عن الترندات اللي بتكون منتشرة على السوشيال ميديا. كل فترة وفترة بيطلع لنا ترند جديد، هذا الترند بيخطف قلوبنا، بيلعب بمشاعرنا وعواطفنا، وإحنا بنكون مستخدمين هذا الترند. لكن صورة لهالترند ممكن تكون معلومات عنا. كيف بيحرك الترند مشاعرنا وبيكشف كل تفاصيل حياتنا؟ هذا الموضوع رح نختفي فيه برنامجنا ومشوارنا الصباحي لنهار اليوم الاثنين مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء. لكن بذكركم بأرقام الاتصال بالتواصل لحتى تتواصلوا معنا على الرقم 0926849، إذا حابين أكيد تتواصلوا أيانا في الرسائل الصباحية فمن خلال الواتساب على الرقم 00970599940990. يسعدنا صباحكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. خلونا نبدأ مشوارنا الصباحي لنهار اليوم بجولة الأخبار والاطلاع على آخر المستجدات لحتى نعرف مع حضراتكم آخر التطورات الإخبارية. قبيل فجر اليوم قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من حاجز حوارة. مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء في ضاحية بورين الجديدة جنوب نابلس. وفي آخر التطورات الإخبارية، نحو 90 أسيرة فلسطينية يواجهن معاناتهن داخل معتقل الدامون في ظل ظروف احتجاز قاسية تتشابك فيها سياسات الإهمال الطبي والتجويع وقمع متكرر وحرمان من الحقوق الأساسية والعبادات إلى جانب العزل والقيود المفروض عليهن. حمل مكتب إعلام الأسرى في معطيات أوردها سلطات الاحتلال المسؤولية عن سلامة الأسيرات، ولا سيما الحوامل والمريضات والقاصرات والمسنات وذوات الإعاقة، داعيا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل لمتابعة أوضاعهن. أوضح المكتب أن 3 أسيرات حوامل يقبعن في السجن وسط إهمال طبي وحرمان من الرعاية الصحية، وهن دانا عناد جودي 35 عام من نابلس ومعتقلة منذ 19 نيسان إبريل عام 2026، ومنار إبراهيم كراجة 28 عام من رام الله وكلتاهما حامل في شهرهما السادس، وبراء بسام حسني أبو خديجة من طول كرم حامل في شهرها الرابع. مكتب نادي الأسير أشار إلى وجود حالات صحية بالغة الخطورة، بينها الأسيرات فداء عساف وسهير زعاقيق المصابتان بالسرطان، وعبير عود التي تعاني من أمراض معقدة في الجهاز الهضمي، إضافة إلى الأسيرة فردوس طناطرة من ذوات الإعاقة والمسنة سلوى غوادة المصابة بالزهايمر. المكتب لفت إلى احتجاز القاصرتين علا قطيشات وندى بني عودة في غرفة معزولة عن باقي الأسيرات، ما يضاعف الضغوط النفسية والاجتماعية عليهما. وتواصل قوات الاحتلال احتجاز 88 أسيرة فلسطينية داخل سجن الدامون في ظل ظروف إنسانية وصحية بالغة الصعوبة والقصبة، وتفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية. مؤخرا توالت التقارير الحقوقية بشأن تعرض الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون لعمليات قمع همجية تشمل الاقتحام والتقييد والتنكيل، وتتزامن مع مصادرة ملابسهن وأدويتهن ومستلزماتهن الشخصية وسط تدهور أوضاعهن الصحية وانتشار مرض الجرب. وفي سياق آخر، حزب الليكود الإسرائيلي يعلن بزعامة بنيامين نتنياهو عزمه تقديم طلبات لمنع القائمة المشتركة وحزم القائمة العربية الموحدة من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة المقررة في 21 أكتوبر المقبل. قال الحزب في بيان إنه سيقدم الليكود طلبات لمنع القائمة المشتركة وراع من خوض الانتخابات، وزعم أنه لا مكان في الكنيسة لمن يسيئون إلى جنود الجيش الإسرائيلي ولا يستطيعون القول إن حماس وحزب الله منظمتان إرهابيتان. كما وصف الليكود القائمتين العربيتين بأنهما داعمتان للإرهاب. في سياق آخر منفصل، ونتطرق إلى آخر المستجدات على الصعيد الدولي والعربي. في خطوة جديدة على مسار الاتصالات بين لبنان وإسرائيل، من المقرر أن يلتقي سفيرا البلدين في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل لبحث التطورات الأخيرة ومواصلة العمل على تنفيذ الإطار الثلاثي الذي ترعاه الولايات المتحدة. مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن الاجتماع سيعقد في مقر الوزارة في واشنطن، موضحا أن اللقاء يأتي بدلا من جولة المحادثات التي كان من المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما خلال الأيام المقبلة.
وسائل إعلام بريطانية تفيد أن الولايات المتحدة نفذت عملية سرية لإخراج دبلوماسي أمريكي من المملكة المتحدة بعد الاشتباه بحيازته صورا توثق اعتداءات جنسية على أطفال، وذلك من دون إبلاغ السلطات البريطانية مسبقا. شبكة CNN تكشف أن المقترح العماني بشأن مضيق هرمز يتضمن آلية تقوم على مدفوعات طوعية من الأطراف المعنية مقابل ضمان سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقلل من أهمية تقارير عن نقل كيانات صينية صورا ومعلومات استخباراتية إلى إيران بشأن قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، قائلا إن التجسس المتبادل بين واشنطن وبكين أمر اعتيادي. السفارة الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو المواطنين الأمريكيين الموجودين في البلاد إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة عند التواجد في مواقع مرتبطة بالجاليات اليهودية والإسرائيلية بما في ذلك دور العبادة. في ذات السياق، حيث تحذير أمني رسمي أصدرته السفارة الأمريكية بالتزامن مع الأعياد، حثت البعثة الدبلوماسية الأمريكية مواطنيها على تعزيز الوعي بالمحيط واتخاذ إجراءات أمنية شخصية إضافية، خصوصا في المناطق التي تضم مواقع دينية يهودية أو تجمعات مرتبطة بالجالية الإسرائيلية. أكدت السفارة ضرورة البقاء في حالة اليقظة والحفاظ على مستوى مرتفع من الوعي الأمني واتخاذ التدابير المناسبة لحماية السلامة الشخصية. في سياق آخر، أسعار النفط ارتفعت بشكل حاد فور إعادة افتتاح الأسواق العالمية مع بروز تداعيات التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع. إلى حالة الطقس، دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن تكون الأجواء اليوم الاثنين حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الاثنين مقابل الشيكل بثلاثة شواكل فارزة 3 أجورات، أما الدينار الأردني فيصرف ب4 شواكل فارزة 28 أجورة، اليورو الأوروبي يصرف ب3 شواكل فارزة 53 أجورة. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، التليجرام، الواتساب والإنستغرام لحتى يوصلكم كل شيء جديد أول بأول. خلينا نروح حاليا لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. صباح الخيرات والمسرات، صباح الطاقة والإيجابية، صباح الفل لعيونكم، صباح الخير لكل عمال النظافة، يسعد صباحكم جميعا. صباح الخير للمجلس البلدي، يسعد صباحه. صباح الخير لرئيس البلدية، وصباح الخير لكل المتابعين بما يتعلق بتنظيم مشروع تنظيم الأسواق. هيك كان حديثنا نهاية الأسبوع الماضي مع البشمهندس أبو شنبي. يسعد صباح، أكيد بنوجه له كل التحيات الصباحية. صباح الخير لكل بائعي الخضار والفواكه، صباح الفل لإلكم، صراحة بتستاهلوا أنه نحكي لكم. صباحكم خير وبركة إن شاء الله. بنحكي صباح الخير لكل مزارع للأسف مش قادر يوصل لأرضه، خاصة مع اقترابنا من موسم الزيتون، لكل فلاح ولكل صاحب أرض تصادرت منه أرضه من خلال اعتداءات المستوطنين. هالمشاهد اللي عمالها بتتصاعد يوم ورا الثاني. صباح الخير للمواطن الفلسطيني، وكثير من أهلنا وناسنا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية للأسف بيتعرضوا لاعتداءات متواصلة ومتكررة وبشكل شبه يومي من قبل المستوطنين وبحماية الاحتلال، جيش الاحتلال. في الوقت اللي عمالها بتتواصل فيه الاعتداءات اللي بينفذها المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، دائرة هالاستهداف عمالها بتتوسع لتشمل مواطنين، ممتلكاتهم، أراضيهم، مواشيهم وطرقهم الزراعية، طبعا بالتزامن مع توسع استيطاني، مصادرة أراضي، عمليات إقامة بؤر استيطانية جديدة. مشهد بثير التساؤلات الكثيرة حول طبيعة ما يجري على الأرض، ودعونا نتحدث بهذا الإطار مع ضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، الأستاذ صلاح الخواجة، خبير في شؤون الاستيطان. صباح الخير أستاذ صلاح.
1: صباح الورد، تحياتي لك وللأخوة والأخوات المستمعين.
0: يسعد صباحك. اليوم كيف ممكن نقرأ هذا المشهد الاستيطاني في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة المتسارع والمتصاعد بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بحق الأرض، بحق الشجرة، بحق المواشي اللي بيملكها المزارعين ورعاة الأغنام، والمشاهد اللي عمالنا بنشوفها يوم بيوم، مشاهد صعبة قاسية ومؤلمة.
1: نقرأ بثلاث اتجاهات أن هذه الحكومة المشكلة من سموتريش وبن غفير ونتنياهو هم يتعاملوا مع الواقع كما يشاءون ويفرضوا مخططاتهم الذي أعلنوا عنها منذ سنوات، قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة، اعتبار الضفة الفلسطينية يهودة والسامرة، وضع كل الإمكانيات والمقدرات لتعزيز الاستيطان في مناطق الضفة الفلسطينية. هذه القضية أصبحت واضحة، لا تحتاج للتحليل أو التكهن، بل هذا واقع تقوده مجموعات عصابية وأدوات الاحتلال المختلفة، الجيش، إدارة مدنية، جمعيات استيطان، مجالس إقليمية، بدعم كامل ومفتوح من الحكومة. هذا ما هو واضح. القضية الأخرى أن وصلت حد إدارة الظهر الكامل لكل المنظمات والهيئات الدولية. في اللحظة الذي 12 دولة أعلنت عن التنديد والإدانة لجرائم المستوطنين، ردوا عليها بالإعلان عن 1600 وحدة استيطانية في الضفة الفلسطينية في مستعمرات مختلفة، وبالتالي هم اليوم ليس فقط تعودوا على التنديد والاستنكار والإدانة، بل يتحدوا اليوم المنظومة الدولية والهيئات الدولية، الذي مع كل أسف منذ عام 67 حتى اليوم سقفها التنديد والاستنكار والإدانة، ولم يؤخذ موقف واحد ليلجم إسرائيل وممارستها على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. القضية الأخرى، هذه الإعلانات ليس عشوائية والتوقيت ليس عشوائي، هي جزء من الإعلانات كما أعلن سابق عن شق طرق بمليارات الدولارات بخلال السنوات الثلاث، وكأنهم يقدموا برنامجهم للجمهور الاحتلالي والاستعماري، إذا أردتم أن يتحقق هذا الحلم في تعزيز الاستيطان وتوسع المستوطنات والسيطرة على الضفة الفلسطينية، انتخبوا ممثليكم سموتريتش وبن غفير ونتنياهو. وبالتالي هم يحاولوا كسب أصوات جديدة لقوائمهم الانتخابية في المعركة القادمة في 26 أكتوبر، وهذا ما سيكون نتائجه في الاستطلاعات حينما كان سموتريتش يتجاوز نسبة الحسم، ولكن في معظم الاستطلاعات الأخيرة تجاوز نسبة الحسم، وبالتالي هو يحقق نجاحات وإن كانت محدودة، ولكن هو يريد أن يعطي لنفسه مرة أخرى فرصة لأن يكون في الحكومة وأن ينفذ مزيد من المخططات التي لم تنفذها حكومات سابقة منذ عقود.
0: يعني اليوم لما احنا للأسف عمالنا بنشهد هذا العنف، عنف المستوطنين اللي عماله بيكون أكثر اتساع وأكثر جرأة، المواطن الفلسطيني وخاصة احنا يعني أستاذ صلاح على مقربة من بدء موسم الزيتون، وهذا الموسم وإن كان يعني أفضل من الموسم السابق بالجودة والإنتاج، ولكن بدنا نقارنه بسنوات سابقة نتيجة مصادرة الأراضي، قطع أشجار الزيتون، هذه كلها أيضا للأسف عمالها بتزيد الويلاء على المواطن الفلسطيني وعلى المزارع وصاحب هذه الأراضي.
1: هذا صحيح، وهي لن يتوصف اليوم فقط باعتداءات، هذه جرائم يومية، قتل الإنسان الفلسطيني ومقدرات الشعب الفلسطيني. هم يريدوا قتل حلم الشعب الفلسطيني وحبسنا في كانتونات ومعازل، وبالتالي كل ما يجري على الأرض هي تمرير لهذا المشروع، وسواء كان في عمليات المصادرة الأراضي، التوسع الاستيطاني. وخلال الأيام الأخيرة بدأت تظهر بشكل أوضح في الاستطلاعات أو حتى في الإعلانات للحكومة أن ما يجري في مناطق الضفة الفلسطينية وصفها سموتش بأنها ثورة استيطانية، بمعنى أنه يريد أن يكون في كل يوم هناك جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني، قتل، اعتداء، قتل أشجار، حصار، اعتقالات، تعذيب، كل أشكال العنف والإرهاب تمارس ضد الشعب الفلسطيني. نحن اليوم نكاد نوصف بعض الكرة في مناطق الضفة مثل المغير أنها كرة منكوبة. قرية أم صفا في غرب رام الله تمتلك كانت 4700 دنم، اليوم لن يعيش أهلها إلا على أقل من 100 دنم. قرية محاصرة من كل الاتجاهات، دار أبو صلاح أمام مدخل هذه العائلة المعزولة، بما بين البؤرة الاستيطانية والمستوطنة تم وضع بؤرة استيطانية على مدخل البيت ومنعهم من حرية الحركة والتنقل وحبسهم هم والمواشي في داخل بيوتهم. هذا العذاب الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني والعائلات الفلسطينية لا يمكن كان حتى وصفه أو التخيل أن تصل الأمور إلى رحلة عذاب بهذه القساوة، بهذه الحدية، وبهذا الإرهاب والجنون الاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني. هناك نماذج في المخيمات الشمال، في جنين، في نور شمس، في طول كرم، عائلات يعني منذ سنوات أصبحت في العراء بدون مأوى، بدون مستقبل، لن تعرف متى هل ستعود إلى بيوتها. بيوتها أصبحت جزء كبير منها مهدم، وبالتالي هذه الجرائم هي بنفس ما يجري في قطاع غزة من الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذه سياسة تقوم بها حكومة الاحتلال في كل مناطق الضفة الفلسطينية. هدفها الرئيسي تيئيس الشعب الفلسطيني، لأنه أخطر من الاحتلال، احتلال اليأس والإحباط، وبالتالي هم واهمون بأن ممارسات الإجرام ممكن أن تصل بالشعب الفلسطيني إلى حالة اليأس. كل الجرائم الذي مرست ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بقى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كل الجرائم والقتل والإبادة الذي كانت في المخيمات ما زال أهلنا في منطقة طول كرم وجنين متمسكون في البقاء والصمود والتحدي رغم الويلات والظروف القاسية. وكذا الأمر في كرة شرق رام الله، خاصة في منطقة ترمسعية، في أبو يعني سلاح، في المغير.
0: يعني أستاذ صلاح، لأي درجة بات هذا التهجير الصامت أحد أخطر نتائج الاستيطان والاعتداءات من قبل المستوطنين على المواطن الفلسطيني؟
1: هو ليس تهجير صامت، هذا كان يمكن أن يكون الاستيطان الصامت، الزحف الصامت، التهجير الصامت، ولكن اليوم الخطوات معلنة. يعني يتبنوا فكرة التهجير بشكل كلي، حتى بما في نتنياهو وبما في سموتريش يعلن جهارا ونهارا أن هذه المناطق يجب أن تكون خالية من أي وجود فلسطيني بما فيها الأراضي المحتلة عام 48، وبالتالي هذا جزء من أهداف الحركة الصهيونية اليوم ينفذ بأدوات وأشكال مختلفة ضد الشعب الفلسطيني في مناطق الضفة سواء أو في القدس أو في الأراضي المحتلة عام 48.
0: هل يمكن القول اليوم أنه إذا منع المزارع من الوصول لأرضه بالقوة ممكن تتحول هذه السيطرة المؤقتة إلى سيطرة دائمة، وهذا اللي بدنا نشوفه بالفترة الأخيرة؟
1: هذا ما يريد المستوطنين، وبالتالي اليوم نحن نحضر لأكبر حملة في حملة قطف الزيتون في كل مناطق الضفة الفلسطينية، ونعتبر أن هذه جزء من أولوياتنا في هيئة مقاومة الجدار ووزارة الزراعة والمؤسسات الرسمية.
0: كيف حيكون شكل هذه الحملة؟
1: عفوا،
0: كيف حيكون شكل هذه الحملة بكل المناطق؟ رح تشمل كل المناطق؟
1: هذه الحملة في كل مناطق الضفة الفلسطينية، عنوانها الرئيسي ستختار المناطق بمعايير من هي الأكثر الكرة الاعتداء عليها، وبالتنسيق مع المجتمع المحلي للمشاركة المحلية، وسنوسع من دائرة المشاركين، وسيكون هناك خصوصية في هذا العام أكثر لحشدنا الواسع للتضامن الدولي. ونحن نعتبر أن المناطق التي ستستهدف هي المناطق الخطرة، المناطق التي لن يستطيع الوصول إليها المزارعين والفلاحين لمحاولة مواجهة سياسة الاحتلال الذي يريد أن يظهر وكأنه فرض أمر واقع وسيادة على هذه الأراضي. وبالتالي نحن ندرك كم سيكون الواقع خطر وفي ظل الحديث عن انتخابات، ولكن هذه مسؤولية وطنية، مسؤولية مجتمعية، مسؤولية شعبية، يجب أن نوحد كل الجهود وكل الطاقات، وأن يكون هناك حشد واسع في كل مكان في مدن الضفة الفلسطينية وقراها، وخاصة في مناطق المواجهة والمناطق التي نعتقد أنها ستكون من أصعب المواقع للوصول إلى كروم الزيتون وأشجار الزيتون الذي ينتظرها المزارع والفلاح من عام إلى عام.
0: ضمن هذه الحملة القوية والكبيرة اللي أعمالكم بتحضروا اللي رح تنطلق إن شاء الله مع بداية موسم قطف الزيتون، شو المطلوب من المواطن الفلسطيني؟ شو المطلوب من شبابنا في مختلف القرى والبلدات اللي هي اللي تعد الأخطر، اللي دائما بتتعرض لكل هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين بكل أشكال هذه الاعتداءات؟
1: المطلوب أن نؤمن جميعا أننا ليست في مرحلة حل، نحن في مرحلة صراع، وأن نؤمن جميعا أن قوة التغيير تبدأ من الفرد، ويمكن أن تتعزز وتتكامل وتقوى بالمجموع. وبالتالي علينا أن نفعل أفكار مارسناها وما زالت تشكل النجاح في كل قرانا، لجان الحماية ونقلها من لجان حماية إلى لجان الدفاع، وأن تصبح هذه ظاهرة شعبية في كل مناطق الضفة للتصدي وإفشال مخططات المستوطنين والمستعمرين في كل مناطق الضفة الفلسطينية. القضية الأخرى على المستوى الرسمي، يجب أن نؤمن بأن كل الخيارات التي استخدمت في إطار العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني وغيرها ما حققته أثبتت الأيام أننا لا يوجد لنا شريك للسلام، وبالتالي علينا جميعا أن نتوحد في اتخاذ خطوات جريئة سياسيا. على سبيل المثال الإعلان بالدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 67، ووضع الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية أمام خيار من خيارين. نحن لا نريد اعترافات معنوية، نحن نريد التعامل مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بأنها شعب يطمح ويناضل من أجل دولة، وبالتالي التعاطي مع حقوق الدولة يختلف كليا عن أشكال التضامن الإغاثي وغيرها. القضية الأخرى أننا فلسطينيا نعتبر أن المواجهة الحقيقية في منطقة جيم، لا يعقل أن يبقى المزارع والفلاح

0: الحراك على المستوى الدولي. هناك تضامن دولي واسع، هناك مواقف دولية انقلام في بعض المواقف وخاصة في الاتحاد الأوروبي في دعم لحقوق الشعب الفلسطيني، يجب أن يبنى عليه للتأسيس لانتفاضة مدنية دولية لرفع الغطاء السياسي والقانوني عن دولة الاحتلال وملاحقة دولة الاحتلال وكل أذرع الاحتلال باعتبارهم جميعا مجرمين حرب.
1: ألو
0: سامعك.
1: يعني اليوم احنا بنحكي بصراحة المطلوب من المواطن الفلسطيني أستاذ صلاح أنه يكون أكثر وعي بهذه المرحلة وبهذه بهذا الموسم اللي احنا كلياتنا عمالنا بنستنى فيه. مطلوب من الكل الفلسطيني يكون متكاتف متعاضد مع بعضه البعض علشان نكون حاميين لأرضنا ولشجر الزيتون، خاصة في ظل ما يطمح به المستوطن أنه يستولي وأنه يمنع صاحب الأرض من الوصول لأرضه. هذه الاعتداءات بمختلف أشكالها اليوم من أجل الاستيلاء على كل ما يمكن أن يستولي عليه المستوطن، لكن اليوم إحنا بهمتنا وبهمة شبابنا وناسنا وأصحاب الأراضي وفلاحينا وكبارنا وصغارنا ممكن نكون إيد بإيد لحتى نحصل على أكبر قدر ممكن من الفائدة خلال موسم الزيتون، وخاصة في المناطق اللي ذكرت إنها تتعرض دائما بشكل جدا خطير لاعتداءات المستوطنين. كل الشكر والمحبة لك الأستاذ صلاح الخواجة خبير في شؤون الاستيطان، يسعد صباحك ويعطيك الصحة والعافية. ونأمل أنه فعليا هذه الحملة تأتي أكلها بأنه تكون بالفائدة للمزارع وللمواطن. بصراحة قديش شفنا مشاهد صعبة من تكسير أشجار الزيتون، أشجار معمرة، يعني أشجار بتدر الخير الكثير والكثير، ولكن وعلى مدار السنوات أعطت أصحاب هذه الأرض والناس اللي بتهتم فيها الشجرة، لكن للأسف هذه الشجرة تعرضت لاعتداء بشكل قاسي جدا مؤلم. شجرة عمرها مئات السنين تتعرض لتكسير ولا تخريب من قبل المستوطنين. نأمل يا رب أنه الموسم القادم موسم الزيتون يكون موسم خير على كل أبناء الشعب الفلسطيني إن شاء الله. صباح الخيرات للي عمالهم بيبعتونا الرسائل الصباحية المميزة، صباح يليق بالقلوب اللي اختارت إنها تبدأ كل يوم من جديد. نفتح نوافذ أرواحنا للخير، نترك خلفنا كل ما أثقلنا بالأمس، فما كتب لنا سيأتي وما تأخر سيأتي في وقته الأجمل، وما هو أجمل مما نتمنى قد يكون في الطريق إلينا. صباح الرضا والطمأنينة والرزق الواسع والأخبار اللي بتسعد القلب. صباحكم جميل كجمال أرواحكم، يسعد صباحك المصورة كفاح زعاترة. نستقبل أكيد رسائلكم الصباحية التهاني والتبريكات لأصحابكم لأحبابكم، وأعياد الميلاد بنحكي لهم كل عام وأنتم بألف خير لكل شخص اليوم بيصادف عيد ميلاده، إن شاء الله يا رب العمر كله. ونروح لفاصل، وبعد هالفاصل راجعين نكمل معاكم في برنامجنا.

0: صباح الخير لكم، صباح الخير من طول كرم لنابلس ولجنين لرام الله لبيت لحم للخليل لأريحة لقلقيلية لسلفيت لطوباس لكل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير في الحركة بركة، وبدأت حاليا الحركة بهاي المنطقة اللي بنشوفها من خلال شارع رفيديا في نابلس ما شاء الله، طبعا مع عودة وبدء العام الدراسي الجديد لطلابنا في جامعة النجاح. بنكن لهم كل المحبة والاحترام وكل التوفيق بمشيئة رب العالمين. صباح الخير للي رايحين حاليا على محاضرة الساعة 9، يعطيكم ألف عافية. زمان عن المحاضرات وأجواء المحاضرة واللحق بصراحة نوصل للساعة 9 ونلحق نوصل محاضرة الساعة 8، وخاصة إحنا كنا نروح من طول كرم لنابلس ومن قرى لنابلس وما إلى ذلك. فصباح الخير لكل الطلاب اللي وصلوا على الوقت، إن شاء الله يربي بالتوفيق. اللهم في هذا الصباح نسألك الرزق والعافية وهدات البال، اللهم يا من وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك وتنفس الصبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من الدنيا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل ما فيه شر لنا. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. قولوا آمين. مشاهدينا ومتابعينا، هذه دعوات الصباحية يا رب إنها تكون مستجابة، يعمل الخير علينا وعليكم دائما. صباح الخير لكل الأهالي اللي بيسمعونا حاليا، للتجار صباح الخير، تجارنا الأعزاء اللي بيتجهزوا لحتى ينزلوا على محلاتهم التجارية، يفتحوا محلاتهم ويتوكلوا على رب العباد ويستفتحوا خير إن شاء الله يا رب. هالأيام تعرفوا دائما بيكون في ركود بهاي الفترة، فترة شهر 9 بداية شهر 10، بعد شهر 10 بعد ما ينتهي موسم الزيتون بتتحرك شوي البلد، بيكون في خير إن شاء الله. بتعرفوا إلا ما يطلع لهم شوية مصاري هالمزارعين من موسم الزيتون، بتبلش تتحسن وتتحرك الأسواق الفلسطينية. على العموم لعله خير إن شاء الله يا رب. نسمع الأخبار الكويسة والطيبة عن الرواتب إن شاء الله يا رب، وهالموظفين شوي ينتعشوا يتنفسوا السعداء أقل ما فيها، ولعله خير بمشيئة رب العالمين. يا رب فوضناك أمرنا كله يا رب، فكون عون لإلنا ولأبناء الشعب الفلسطيني اللي عمالهم بيعانوا الويلات بمختلف المناطق في فلسطين الحبيبة. في مناطق أسوأ من المناطق الأخرى، ولكن يعني الحمد لله دائما وأبدا. طيب بدنا نحكي صباح الخير للسائقين. السائقين يسعد صباحكم وين ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة هالفترة. أكيد يمكن شوي البعض بيحكي إنه مع اقتراب فترة الأعياد اليهودية عملها بتتزايد تساؤلات المواطنين. يا جماعة إنه كيف رح تكون حركة توريد المحروقات للسوق الفلسطيني، وخاصة إذا ما كانت ضمن الإجراءات والإغلاقات المحتملة اللي ممكن تنعكس على وصول المشتقات النفطية إلى محطات الوقود في مختلف المناطق والمدن. هل رح تكون عملية التوريد مثل ما هي بالفترة الأخيرة؟ كيف رح يكون شكلها؟ خلينا نتحدث عن هذا الأمر مع الأستاذ خالد السراحني، أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود. صباح الخير أستاذ خالد.
1: صباح الخير أستاذ إليك ولجميع الأخوة في الشمال وطول كرم والوطن كله.
0: يسعد صباحك من طول كرم إلى كل أهلنا المستمعين بمختلف المناطق في فلسطين الحبيبة. يعني إحنا عمالنا بنحكي تأقلمنا يمكن على شكل دوام محطات المحروقات، اختلفت الصورة عن السنوات السابقة بصراحة. على مدار الساعة تكون فاتحة محطات الوقود أبوابها أمام المركبات لتزود بالمحروقات. تأقلمنا بالفترة الأخيرة على شكل طبيعة عمل هذه المحطات، لكن بالأيام الأخيرة كيف ممكن نوصف وضع توريد المحروقات إلى السوق الفلسطيني خاصة في هذه الأيام؟ رح تضل على نفس الوتيرة في مثل الأشهر الأخيرة، ولا حيكون في شوي تراجع؟
1: هلا صباح الخير لك جميع الأخوة الحبايب مرة تانية.
0: يسعد صباحك.
1: احنا في عندنا مشكلة نقص التوريد منذ شهور، وكان وشهدنا ظواهر تهافت على المحطات نظرا لتأخر التوصيل او نقص التوريد، ولكن منذ شهر واكثر انه خفت حدة هذا النقص واصبح ينحصر في يومي الجمعة والسبت. فتعودنا احنا زي ما تفضلتي احنا فعلا انه المحطات تغلق يعني بسبب نفاد الوقود يومي الجمعة والسبت، وهذا ما اعتدنا عليه. الان اذا ما استمر هذا الشيء مع قدوم الاعياد الاسرائيليه فحيتفاقم هذا الشيء. وهذا ما يعني يعمل عليه بأمانة الإخوة في هيئة البترول، ووعدونا أنه يزودوا الكميات في الأيام اللي ما فيها أعياد. وكان أول امتحان هو الخميس الماضي. الخميس الماضي كان في هناك توريد كافي يوصلنا للأحد. يعني هي إحنا نجحنا نغطي جمعة والسبت منذ شهور، وإحنا جمعة والسبت ما بنشتغل. فالجمعة والسبت الماضي اشتغلنا بسبب زيادة الكميات يوم الخميس. فنأمل إنه هذا السيناريو يتكرر في كل الأيام القادمة اللي فيها أعياد. ولكن إحنا في عندنا مشكلة، يعني نعم نقص التوريد، ولكن أيضا المحطات لا تستطيع الوفاء بكامل قيمة فاتورة مشترياتها بسبب عدم المقدرة على الإيداع في البنوك. فأصبحنا بين المطرقة والسنديان زي ما يقال. والنقص كان نقص التوريد، وهناك أيضا نقص بسبب العجز عن الوفاء بالإيداع بكامل قيمة مشتريات المحطات. وكنا إحنا يعني في محافظات الجنوب الخليل وبيت لحم على اجتماع ضم جميع المحطات في المحافظتين، إنه يا هيئة البترول يا وزارة المالية لم نعد قادرين على تشغيل المحطات بسبب رفض البنوك لأخذ الفلوس. يعني البنوك ما عم تصدر شيكات، ولا بتقبل تغطي الشيكات، ولا بتقبل تأخذ كامل الفاتورة ماكسيمم 50%. طب وين نروح؟ فصار المحطات إلها شهور مش يوم اثنين بتروح تشتري دينار ودولار، وبتخسر فيها خسائر كبيرة بحيث يفوق هامش ربحها. وللأسف الشديد في محطات كثير أغلقت بسبب عدم المقدرة على تحمل خسارة شراء الدينار والدولار. فكان هناك رسالة يعني قوية للإخوة في هيئة البترول إنه إحنا لم نعد قادرين على تشغيل محطاتنا. اتفضلوا حلونا مشكلتنا، أو خذ المفاتيح شغل المحطات وأودعوا براحتكم، أو إحنا مش هقدر نستلم محطة وقود من معبر ترقوم يعني. ولكن تدخلت أطراف أخرى، يعني منها الغرفة التجارية واتحاد الغرف التجارية، وقالوا إحنا مش عاوزين نحط الملح على الجرح، يعني إحنا الكل بيعاني، الحكومة تعاني أكثر من الشعب والشعب يعاني، فإحنا بدنا نلجأ إلى الحوار ويعني تجميل الوضع القاتل القائم حاليا. ففعلا تم تأجيل القرار بوقف استلام محطات المحروقات من معبر ترقومية حتى يعني يتاح الفرصة إلى عقد لقاءات، على أمل أن يكون في هناك حلول ولو كانت جزئية يعني. ولكن ما بدي أخوف الأخوة المستمعين، إحنا تعودنا على نقص في المحروقات. النقص هذا يتلاشى رويدا رويدا، إحنا ما نخشى أنه في ظل أعياد الإسرائيلية أنه يزال حدثا. لكن بدي أطمئن أيضا، في هناك عندنا الخميس الماضي كان قصة نجاح يعني في توريد كمية إضافية، نأمل في تكرار هذه القصة في كامل أيام الأعياد الإسرائيلية.
0: يعني إحنا نجحنا الأسبوع الماضي الخميس الماضي، لكن كمان بنأمل إنه تكونوا ماشيين على نفس الخطة لحتى تنجحوا خلال الأيام المقبلة، وخاصة إحنا مقبلين على أيام أخرى من هذه الأعياد.
1: طبعا أنا بحكي لك إنه يعني هذا كان أمل إنه الخميس يكون أفضل، وحقيقة أصبح أفضل. فإحنا الآن بدنا نكرر الحقيقة هاي في كامل الأيام حتى منتصف شهر 10 القادم.
0: بتختلف الصورة بين المحروقات من بنزين وسولار، ولا جميع المشتقات بتيجي بنفس الشكل ونفس الكمية؟
1: هلا النقص بالتوريد على كلتا المادتين يعني وسولار وبنزين. ويمكن انت شاهدتي ان البنزين في نقص اكثر من السولار. يعني في كميات النقص في البنزين كان أكثر من كمية السولر، ولكن يعني مش بالضعف، يعني بنسبة 10% أقل.
0: طب اليوم يعني هاي رسالة واضحة من نقابة أصحاب محطات الوقود إنه تعرف انت ببلش الحكي بهذا الموقف اللي احنا عمالنا بنمر فيه، فما في داعي ان شاء الله انه يكون المواطن يهلع على محطة الوقود يحكي انا بدي اتزود للاحتياط في حال لا سمح الله صار كاني ولا ماني، انا ضامن يعني انه انا مش رح انفقد خلال الايام القادمة. ما في داعي المواطن يتخذ هذا الموقف لانه ان شاء الله التوريد مستمر بالشكل اللي انتم مخططين له.
1: نعم، التوريد يا أستاذة الفاضلة يأتي كل يوم. فأنا بدل عندي تنك نص ما في داعي أعبي اليوم، أعبي بكرة أو أعبي بكرة، أعطي فرصة للأخ اللي عنده ربع أو ثلث. فمدام التوريد منتظم يوميا بكمية أقل نعم، ولكن ما في انقطاع، فما في داعي، لأنه برضو التهافت بزود الأزمة يعني. والاكتفاء بنص التنك أو ربعه الى بكره او بعد بكره يعطي فرصه اكثر للاخرى واللي يعني مصفر يعبي. فاحنا الايثار يعني بحاجه الى هذا الروح من التعاون حتى ربنا يفرجها ونخلص من هالموضوع
0: يا رب
1: اللي ما له داعي يعني.
0: ان شاء الله يا رب. يعني اليوم رسالتكم للمواطن بشكل واضح ما في داعي للتهافت على محطات الوقود،
1: ما في داعي. هناك انتظام يوميا في توريد، ونأمل انه ما يكون اكثر يعني، في هناك زياده يوميه في الكميات، لكن للاسف برضه لغايه الان هي غير او عفوا اقل من المطلوب. يمكن من هون لنهايه الاعياد تنتهي هذه الظاهره نقص التوريد، لان هي جزء منها لوجستيه، جزء منها ماليه، جزء منها بنوك، فتكالبت كل الاسباب حتى وصلنا الى هذا الموقف الحرج يعني.
0: نأمل من الله أنه فعليا تمشي وتسير الأمور كما هو مخطط لإلها، ونأمل أنه يكون في تحسن بواقع الوقود في بلادنا، وأنه يكون في تحسن ويكون في ارتياح للمواطن الفلسطيني بما يتعلق بمحطات الوقود. ونأمل أنه أنتم كمان كأصحاب محطات وقود أنه تكون الأمور المالية يعني غير متعثرة بالفترة القادمة، يكون في تفاهمات وحوار من شأنه أنه يكون بمصلحة الجميع إن شاء الله. أستاذ خالد السراح نائب سر نقابة أصحاب محطات الوقود، شكرا كثير لك على انضمامك معنا اليوم في برنامج طلة فجر. كل التحية. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك يا رب. كمان في رسائل صباحيه عمالها بتوصلنا. صباح الخير ريهام، صباحنا للجميع، صباح المدارس، صباح الخير احفادي، والف سلامه على حفيدتي نهى، ان شاء الله اجر وعافيه يا رب من تيتا نهى في المدرسه، الحمد لله على سلامتها، الف سلامه عليها نهى من غير شر عنها، ان شاء الله يا رب مشافي ومعافي وتكون اجت سليمة ان شاء الله بالسلامه لنهى، وصباح الخير لاحلى تيتا نهى، يسعد لي صباحك. ديروا بالكم على اولادكم، نبهوا عليهم، واكيد ان شاء الله يا رب نتمنى السلامه للجميع. وصباح الخير، حاليا كمان ساعه زمن تقريبا 9:30 الا بصير موعد الفرصه المدرسيه، ولا في احلى منها بصراحه، هيك بتحسها نفس بياخد الطالب. قديش كانت حلوة أيامنا بالفرصة المدرسية لما كنا نطلع على المقصف ونشتري ويكون معنا سندويشتنا، زيت والزعتر والخيارة، سندويشة اللبنة. صباح الخير لكل هاي الأجواء اللي افتقدناها، ويمكن طلابنا اليوم بصراحة ما بيعيشوها بنفس المشاعر اللي كنا بنعيشها. مشاعرنا زمان كانت جدا أحلى وأجمل، كان مصروفنا نص شيكل أو شيكل، يمكن شيكل، خلينا نحكي شيكل، وأحيانا كان نص شيكل وإحنا صغار كان نص شيكل يجيب بصراحة. فكانت أجواءنا جميلة وكانت مشاعرنا أحلى، وكانت كل إشي كان بصراحة موجود حلو بفترة الحياة المدرسية. اسألوا أي حدا تحكي له أنه إيش أحلى مرحلة مرت فيها بحياتك، بيحكي لك وقت كنا بالمدرسة بالمدارسة بكل مراحلها، بالأساسية بالإعدادية بالثانوية، بكل مراحل الدراسة في المدارس كانت الفترة الأجمل. يعني اسألوا أي شخص، يمكن هلأ حاليا عمره 80 بيحكي لك وأنا كنت طالب وأدرس عند المعلم بالمدرسة. طيب أحلى شيء في الحياة كانت مدارسنا، بس هلأ لا المدارس مش حلوة ولا المعلمات زي زمان. شوفوا أحكي لكم صراحة، كنا مبارح سبحان الله نتناقش بهذا الموضوع، بنحكي زمان كانت مشاعرنا وكانت علاقتنا مع المعلم علاقة بصراحة لا يمكن أنه نقدر نوصفها، كانت جميلة جدا بسبب خوفنا واحترامنا للمعلم. المعلم مجرد ما يمرق من قدامنا رعب بالنسبة لنا، خوف هلع، يعني نخاف انه اهالينا يلتقوا في المعلم علشان ما يسألوه وكيف ابننا وكيف مش عارف ايه، وبلش تحكي لهم حتى لو احنا مميزين، حتى لو كنا من الاوائل بالمدرسة. بس كانت هاي العلاقة بصراحة اليوم هي اللي خلتنا اقوياء، وهي اللي خلتنا ملتزمين، وهي اللي خلتنا بصراحة وصلنا لهاي المراحل. فصباح الخير لكل المعلمين والمعلمات المتقاعدين اللي علمونا قبل 30 سنة وقبل 25 سنة وقبل 20 سنة. صباح الخير لإلكم المعلمين المتقاعدين اللي اليوم عمالهم بيسمعوني فردا فردا، معلمين ومعلمات صباح الخير لإلكم. ولا أروع من هذيك الأيام، أيام ما كانت علاقة محبة مودة واحترام، علاقة إلها حدود. علاقة الصداقة بصراحة اللي عمالي بشوفها اليوم بين المعلمات والطالبات، وخاصة الطالبات بالمرحلة الإعدادية، ما بعرف يمكن هم هيك جيلهم، يمكن هيك المعلمات جيل هذا الأيام بحب إنه تكون هيك علاقتهم مع طالباتهم. إحنا علاقتنا مع معلماتنا وخاصة بالمراحل الإعدادية بوجه لهم كل التحية. صراحة حاليا أنا بحكي مش متذكر اسم ولا معلم ولا علم، أنا بحبهم كلهم وكلهم بيحبوني، رغم أني ما كنت يعني بصراحة من أوائل المدرسة زي بنات صفي، بس كانوا كلهم بيحبوني، بيحبوني كتير ولليوم وأنا متأكدة. فصباح الخير لإلكم جميعا، يسعدني صباحكم كل معلماتنا المتقاعدات، يسعد هالصباح يا رب. ومشكورين على فضلكم بعد رب العالمين على جهدكم وتعبكم علينا، شكرا كتير لإلكم، شكرا لكل معلم ومعلمة ترك فينا بصمة جميلة مميزة، علمنا على الصح وعلمنا على المبدأ وعلى الأخلاق. شكرا لكل معلم ومعلمة ترك فينا أثر الطيب. لليوم بنتذكر معلمين بنذكرهم بالخير لأنهم كانوا كتير منح معانا، لأنه حببونا بالمادة. مش معنى هبا بنحكي صباح الخير للمعلمين جيل هالأيام، بالعكس بنحطهم على الراس والعين، بكفي أصلا إنهم متحملين أولاد جيل هالأيام. فصباح الخير لإلكم، صباح الخير للجميع، لكل المعلمين والمعلمات المتقاعدين واللي موجودين حاليا في أشغالهم وأعمالهم على رأس عملهم. صباح الخير لكم والطاقم والهيئات الإدارية كمان بكل مديريات التربية والتعليم، صباح الخير لكم جميعا. حنروح لفاصل. تيتا نهى يسعد لي صباحك يا رب، نكشت الموضوع بلشت أخوض فيه أنا، صباحك فل وياسمين، ما في أحلى من صحبة أيام المدارس. احكوا لي شو رأيكم مشاهدينا ومتابعينا، هتحكوا لي أسامي صديقات من أيام المدارس، مهما ابتعدت بكم الدنيا وبعدتكم الأيام وبعدتكم الجغرافيا إلا إنهم معزتهم بالقلب تضل زي ما هي. فصباح الخير للجميع. نروح لفاصل نرجع نكمل معاكم، بس أنا إجاباتكم تحكوا لي أسامي أصحابكم وصديقاتكم من أيام المدارس. صباح الفل لكم.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا يصبحكم بكل الخير. أكيد مشاهدينا الكرام وإن ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع، إحنا بنعرف أكيد وتحدثنا نهاية الأسبوع الماضي عن بما يتعلق بمبادرة تنازل لله. هالمبادرة جميلة جدا، هالمبادرة اللي صدقا كانت مبادرة فردية، واليوم بنحكي عن مبادرة تحولت إلى الحمل الأوسع فلسطينيا، نموذج كل بلدان العالم عمالها بتتعلم منه. لما بنحكي عن بلد بيعاني الويلات، بلد محتل، بلد مقهور، بلد بينزف دم في كل يوم، وبلد ناس وتعبانة هلكانة، ناس بصراحة وأهل هذا البلد وشعب هالبلد وهالوطن عماله بيعاني الويلات وبأحلك ظروفه. يمكن قديش على شعوب العالم كله مرق في ظروف، بس ما بنحكي عن شعب بصراحة بيعاني، واليوم بيوصل لمرحلة ومن خلال هذه المبادرة اللي تعتبر اليوم هي الأوسع ونموذج عمالها بتحتذى في كثير من شعوب الدول العربية. الأوسع حملة صدقا ومبادرة صدقا ترفع لإلها القبعة، ترفع لإلها القبعة على ما وصلت لإله اليوم، تجاوزت ما يزيد عن 60 مليون. تعالوا نكشف الرقم اللي تجاوزت عنه هذه الحملة من بداية ومن لحظة انطلاقها لغاية يومها الحالي. حكينا عنها الأسبوع الماضي، لكن بدنا نتابع وإياكم كل آخر المستجدات وآخر الأرقام اللي تم الإعلان عنها من خلال مبادرة تنازل لله مع صاحب هذه المبادرة وهذه الحملة الأستاذ علاء الرماوي. صباح الخير أستاذ علاء.
1: صباح النور، يعطيك ألف عافية، وللسادة المشاهدين والمستمعين
0: صباحك بكل الخير، بارك الله فيك، وإن شاء الله كله في ميزان حسناتك وحسنات كل من كان متنازل لوجه الله الكريم. اليوم لما بنحكي الحملة الأوسع، حملة أصبحت نموذج عالمي، تجاوزت ملايين الشواكل، حملة الكل أصبح بده يكسب الأجر من وراها. خلينا نحكي عن آخر الأرقام اللي وصلت إلى هذه الحملة من لحظة انطلاقتها لغاية هذه اللحظة.
1: يعني بعد التحية لك وللجميع، الحمد لله بفضل الله وفي ظل شعبنا وتسامح شعبنا وحضور شعبنا، احنا وصلنا إلى حاجة 60 مليون شيكل في المعلن. هناك مسامحات لم تصلنا، هناك 2200 رسالة لم نقرأها بعد ولم نأخذ
0: ما شاء الله
1: حجم المسامحات فيها. والأهم من كل ذلك، أنا بدي أبشرك، كانت من أكثر المحافظات حضورا في المسامحة محافظة طول كرم.
0: الحمد لله
1: محافظة طول كرم تميزت تميز كبير. إحنا على الأقل إحصائيات محافظة طول كرم وصلت إلى 11 مليون شيكل من المسامحات، وهذا ضخم بالمقارنة بالمحافظات الأخرى والتي قد تكون أكبر منها عددا. تاجر واحد يوم أمس من تجار طول كرم، وكان اجتماع لعديد تجار طول كرم مع بعض، وسيعلن خلال الساعات القادمة عن مبادرات أخرى. تاجر سامح ليلة أمس الساعة 10:00 بقائمة أسماء وصلتني من العائلة بأكثر من 130,000 شيكل، وهذه العائلة أنا أشكرها جدا، وهناك عائلات أخرى ستعلن عن مسامحات كبيرة إن شاء الله.
0: ما شاء الله إن شاء الله، يعني بشاير خير الحمد لله. صدقا أنا كنت معنية أنه اليوم تكون معنا للمرة الثانية في برنامجنا لحتى نكشف عن كل هذه الأرقام، والحمد لله. يعني إذا بدنا نحكي مقارنة بحديثك أنه طول كرم كان إلها نصيب الأكبر، 11 مليون شيكل كان من نصيب طول كرم، وخاصة أن طول كرم هي المدينة اللي وقعت ومدينة اللي تعثرت والمدينة اللي كان وضعها مأساوي. اليوم احنا بنحكي الحمد لله، يعني هاي رسالة، رسالة محبة ورسالة ألفة ورسالة قلوب على بعضها البعض من خلال حملة التنازل لله.
1: وهذا الشيء الجميل في طول كرم، طول كرم الجميلة الموجوعة التي تعيش ظروف صعبة، اليوم هي تتقدم الصفوف في دائرة المسامحات، ومن شان هيك هذا ينم عن شعبنا العظيم وينم عن عطائه. وهذه مهمة من القضايا المهمة اللي احنا نعيشها اليوم مع أهلنا في طول كرم وما يصنعونه من خير وعظمة وأداء عظيم. ومن شان هيك احنا بنقول اليوم احنا مطالب من الجميع ان يحضر بقوة وان يكون له اثر. واحنا اليوم لما بنشوف الرسائل التي تأتي تباعا بالخير وبعمل الخير وبما يقوم الان به الناس من اعمال خير، فنحن اليوم امام عظيم من الشعب الفلسطيني يفعل، مشان هيك بدنا نستمر ان شاء الله.
0: ان شاء الله. هذه الحملة بدأت بشكل فردي، اليوم احنا بنلاحظ انه حتى المتنازلين تجار، اشخاص لهم ديون على يعني فرد له دين على فرد ثاني، الكل بمختلف الفئات عماله بيشارك حابب انه يتنازل لوجه الله تعالى الكريمه. خلينا نحكي عن قصص جديده ما حكينا عنها هذه المره، قصص جديده سمعتها وعرفتها لحتى تكون يعمل الخير اكثر من خلال شاشه تلفزيون الفجر.
1: يعني شوفي العظيم، اليوم احد الاخوه وهو عامل جمال من عمال النظافه الجميلين، اتصلت عليه قبل نصف ساعه من الان او ساعه، وبشره في مسامحه ب 700 شيكل من احد التجار. فلما رنيت عليه السلام عليكم، بفكرني مراقب البلديه، فبقول له اين في الشارع الفلاني، انا في الشارع الفلاني بدي هيني بنظف. كنت انا معك الصحفي علاء رماوي، قال لي والله ما انتبهت. في بشاره عندك استاذ علاء؟ قلت له في بشاره. بقول لي شو البشاره؟ قلت له انت مين؟ قال لي والله ابو جوده له علي 700 شيكل سمحني فيهم. قلت له سامحك فيهم، يا الله لو سمعتي تكبيره ورضاه. هذا اي قصه من القصص الاخرى، وتحدثت عن اخت خليليه الله يرضى عليها ويصبحها بالخير، كان لها 200 شيكل على دروس خصوصية فسامحت فيهم في بداية الحملة. بتودي لأستاذ علاء، والله أجاني مسامحات بدين 400 دينار و2000 شيكل، فأنا جدا مسرورة. هذا الشعب الجميل الذي يرد الجميل، أنت أمامي عظمة من الروحية الرائعة. في جانب آخر، أسير من منطقة جنين كان له على أخوه أسير ثاني محرر 22,000 شيكل. قلت أستاذ علاء أنا والله محتاجهن وأخوي محتاج، فما أفعل؟ قلت والله عندك الخيار. قال والله أستاذ علاء، لأجل الله ووجه الله وتشجيعا لعمل الخير، أني سامحته ب 22,000 شيكل، وأنا ما عندي لا ربعهن ولا ثلثهن ولا عشرهن.
0: سبحان الله. يعني اليوم أستاذ علاء إحنا ما بنحكي عن عشرات وملايين الشواكل، إحنا اليوم بنحكي عن آلاف القصص من أخلاق أهلنا وأبناء الشعب الفلسطيني، آلاف وعشرات وملايين القصص اللي لسه بعدنا مش عارفين عنها، وبعدنا ضمن 2000 رسالة وأزود اللي بعدكم لسه مش قادرين تقرأوها. بنحكي عن قصص كثيرة جدا بصراحة بتدل على الخير موجود بأبناء الشعب الفلسطيني. شو أكثر أنواع الديون اللي تم التنازل عنها ضمن كل هالقصص اللي سمعتها؟ ممكن تكون إيجارات، ممكن تكون ديون تجارية، قروض، إيش أكثر الديون اللي تم التنازل عنها؟
1: شوفي، إحنا أغلب الديون تجارية، وأغلب الديون يعني في عنا ديون تجارية، في عنا ديون شخصية، في عنا حقوق متعلقة مثلا بقسمة، في عنا قضايا حقوق بتتعلق مثلا في قضايا عمالية ناس بادرت وقامت بتسديدها. كل هذه حقوق متنوعة، ومشان هيك احنا اليوم امام حقوق متنوعة ومساحة الناس المشاركين فيها كثر، ونسأل الله انه هاي المساحات تزداد والمسامحات تزداد وتنتقل الى الشركات الكبرى لتحقيق نتائج عظيمة ان شاء الله، بتحقيق حالة وئام مجتمعي وتسامح مجتمعي.
0: من خلال الفيديوهات اللي كانت متفاعلة مع هذه المبادرة تنازل لله، شفنا أشخاص بيمزعوا الشيكات من خلال فيديو مباشر، بيحرقوا هاي الشيكات وبيحرقوا هاي دفاتر الديون. كنت تتوقع أنه يوصل التفاعل بهذه الحملة إلى هذا الحد؟
1: يعني في البدايات كانت للأمانة لا، لكن لما شفت البعد الكبير في مسألة الروحية والتفاعل، يعني توقعنا إن شاء الله أن نصل إلى هذا العدد وأكبر، والأيام القادمة إن شاء الله سنتجاوز أو سنصل إلى حد 100 مليون، وسيكون الرقم فارق. أنا يعني لأنه في اتصال آخر من إذاعة أخرى سامحينا.
0: حاضر طبعا، إحنا بالعكس إحنا يعني تشرفنا وكنا سعداء جدا بانضمامك اليوم علشان نتواصل مع حضرتك ونطلع السادة المشاهدين والمتابعين بآخر شيء وصلت له هذه الحملة، حملة تنازل لله. شكرا كثير لك الزميل الصحفي علاء الرماوي، يسعد صباحك يا رب، وبنقدر كل الضغط اللي موجود على حضرتك، ولكن إن شاء الله كله يكون في ميزان حسناتكم إن شاء الله. شكرا لكل من كان متنازل لله، شكرا لكل من كان منضم بهذه الحملة، شكرا من كان معطي، شكرا من كان فعليا حابب أنه يعطي الخير ويكسب الأجر والثواب إن شاء الله من خلال مسامحته وتنازله لوجه الله الكريم. سمعنا كثير قصص بتقدروا أكيد تشوفوها من خلال صفحة الأستاذ علاء الرماوي، قصص كثيرة نصف هيك لحظة بنحكي أنه في ناس صاحبة حق ولكن هي محتاجة هذا الحق، ومع هيك تنازلت لوجه الله تعالى لأنه حست بالآخرين وحست بالغير وحست بأنه هذا الشخص عماله بيعاني وعماله بيزيد الهم همين، بيحكي لك أنا مش عارف كيف بدي أدبر قوت يومي لما أنا بجيب بصح لي بالنهار 50 شيكل ولا 40 شيكل، أنا شو بدي أعمل فيهم؟ ربطة خبز ولا كيس لبني ولا إيش ولا إيش، ولا يدوبني أجيب طبختي ولا أدفع فاتورة كهرباء ولا أدفع فواتير النت اللي أولادي عشان المدارس بحاجة لإلها، شو بدي أعمل بهالخمسين وهالستين شيكل؟ فمع هيك وفوق هذا كلياته واحتياجاته ممكن لا سمح الله حدا من هالأولاد يمرض، بتعرفوا شو الظروف اللي بتمر في هاي العائلة الفلسطينية ورب الأسرة، ومع هيك بيحكي أنه أنا لسه بدي أحوش لحتى أسد الدين اللي علي. فتخيل الفرج اللي أنت جبته لهذا الشخص ولهذه الأسرة، أنه اللي كان يرفع وكان مثقل همه وكان عماله بيزيد العبء على كتافه أنت تنازلت له لوجه الله الكريمة. تخيل قديش رح يكون إن شاء الله الأجر الكبير والعظيم، وإن شاء الله يا رب. طيب صباح الخير، بس حبيت أحكي لكم أنه في ناس صاروا يعملوا الفيديو كلعبة، يعني لا صاحب محل ولا إله ديون بس هيك للتسلاية، ملناش، المهم أنه الشخص اللي عن جد بيحكي أنه أنا شخص تنازل لوجه الله الكريم عن الدين المستحق علي، فأنا هون الحمد لله رب العالمين. هذول الأشخاص لا يحصل على اللايكات ولا يحصل على المتابعات ومشاهدات، بصراحة بالعكس هذول ما بيكسبوا الأجر، إحنا بدنا بالأجر الحقيقي، وإن شاء الله يا رب تعم الفائدة على الجميع. كمان من تيتا نهم، الحمد لله مبادرة كتير حلوة والله يفرجها على الكل يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. يعني صدقا هذه المبادرة طلعت هيك بلحظة، طلعت بحاجة امرأة معلمة عليها دين ومش حابة انه لا سمح الله يجيها امر حبس وهي رايحة على المدرسة ويكون موقفها بصراحة غير لطيف وغير جميل وغير اخلاقي، فبالتالي هبوا اهل الخير وتنازلوا والشخص اللي له الحق تنازل عن هذا الحق، فكل التحية والاحترام، ونتمنى انه يا رب هذه الحملة تكبر وتتوسع، وممكن نوصفها اليوم إنه هي الحملة الأوسع الحمد لله. ممكن نحكي إنه اليوم صدقا هذه الحملة اللي ومثل ما ذكر الأستاذ علاء طول كرم كان إلها النصيب الأكبر من هذه الحملة، 11 مليون شيكل تم التنازل لوجه الله الكريم من مختلف الأشخاص اللي تنازلوا عن حقوقهم. كمان أحد التجار يوم أمس تنازل، بعرف شو تاجره وعائلة، حسب ما ذكر الأستاذ علاء أنه عن 130 ألف شيكل تقريبا، تخيلوا. فما شاء الله تبارك الرحمن، إن شاء الله يا رب الخير يضل موجود عنا وعندكم مشاهدينا ومتابعينا. في رسالة عمالها بتوصلنا، راني برابرة يسعد لي صباحك، دعوة صباحية، أسأل الله أن يحفظكم ويسعدكم وينور دربكم ويبعد دمعتكم ويزيد بسمتكم ويحقق أمنيتكم ويبعد ضيقتكم ويقضي حاجتكم ويسهل أمركم. صباح الخير، صباح الخير لإلكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا الكرام. في ناس بتحكي بصراحة يمكن اللي واقع بين نارين، تحكوا كثير قصص سمعناها، وذكر واحدة منها الأستاذ علاء، بيحكي أنا في إلي دين على شخص آخر مبلغ كبير، يمكن أنا بحاجة لإله أو يمكن إذا ما كنت بحاجة لإله بخاف الأيام تسوء أكثر وأكون مضطر للحاجة إله، بس مع هيك أنا قديش بطلع على حاجتي وعلى خوفي وقلقي من الأيام الجاي، بس مع هيك أنا بدي أتنازل لوجه الله الكريم. يا رب كل شخص تنازل لوجه الله الكريم يعطيه أضعاف وأضعاف إن شاء الله. خير مثال على لحمة أبناء الشعب الفلسطيني، خير مثال على النفس الشريف اللي موجود عند أبناء الشعب الفلسطيني، خير مثال على إنه إحنا الحمد لله صامدين وحنضل صامدين حتى لو كانت الظروف صعبة علينا. كل التحية والمحبة لكل شخص تنازل لوجه الله الكريم. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، وإن ما كنتوا ويانا في المتابعة والاستماع أكيد بنصبح عليكم من جديد. وحاليا مشاهدينا ومتابعينا بنيجي مع حضراتكم للمحطة الأخيرة من محطاتنا لمشوارنا الصباحي في برنامج طلة فجر. اليوم رح نحكي عن موضوع بما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا والترندات اللي عمالها هيك تضرب بين ليلى وضحاها. يمكن أكتر شيء لافت بيكون بالسوشال ميديا اليوم إنك تصحى الصبح بكير وتلاقي ملايين الناس بكل أنحاء العالم عمالهم بيعملوا نفس الشيء، صورة بطريقة معينة، تحدي أو أغنية، حركة، كلمة، فلتر، ما بنعرف كيف طبيعة هذا الترند، ولكن بتحول صورتك لأجواء معينة. الترند الأخير كان ترند الثمانينات وأجواء الثمانينات فجأة لحتى يصير حديث الناس والعالم كلهم. ترند الثمانينات بصراحة واحد من الترندات اللي لامست وتر حساس عند كتير من الناس، وخاصة جيل الجديد والجيل القديم، الجيل اللي عاشر فترة وعاش في فترة الثمانينات. هو حنين لزمن، لذكريات، لبيوت، لشوارع، لمشاعر، لأشخاص كانوا موجودين معنا بفترة الثمانينات. لكن السؤال المهم اليوم، هل هذا الترند بينتشر فعلا لأنه الترند ممتع، لأنه الترند جذاب، ولا لأنه مصمم بطريقة نعرف كيف بتدخل لمشاعرنا وتخلينا نشارك ويكون في لها أهداف تانية؟ كل هذه التفاصيل والمحطات رح نحكي فيها ونناقشها أكيد. لما نشارك اليوم بصورتنا الشخصية، هل إحنا عم بنشارك صورة شخصية فقط للحظة ممتعة نعيش الأجواء، ولا ممكن نكون هون بدون ما ننتبه عمالنا بنشارك معلومات شخصية من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال الذكاء الاصطناعي؟ كل هالتفاصيل رح نحكي فيها ونفهم كيف بينولد هذا الترند أكيد مع ضيفنا اللي موجود بإيانا في استوديو برنامج طلة فجر، محمد صباح. محمد، يسعد صباحك، كبير في السوشيال ميديا، يسعد صباحك.
1: الله يسعدك، يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين،
0: صبحك بكل الخير. خلينا نبدأ من الأساس.
1: أوكي، تمام.
0: تمام، لما بنحكي عن الترند انتشر فجأة بين الملايين من الأشخاص، مش بس بالعالم العربي، بكل دول العالم، هذا الترند مين بيصنعه أصلا؟ كيف بينولد هذا الترند؟
1: شوفي، أغلب الترندات هم ما بكون يعني مخطط أنه يصنعوا ترند. الترند ممكن يكون يطلع بشكل صدفة، ولكن اللي بيساعد أنه ينتشر الناس، يعني مثلا خلينا نفرض ترند طلع بشكل عفوي أو صدفة، فالناس بيصيروا يشجعوا على هذا الترند، يبعثوا للناس مثلا أو يعلقوا، فبعد هيك الخوارزميات بتضخم هذا الاشي، فبعدها بصير ترند. يعني اغلب الترندات اللي بنشوفهم واللي شفناهم فكانهم بطريقة الصدفة، ما كان حدا والله اجى خطط بدي اعمل ترند. فهو ايش اللي ساعده؟ مشاركة الناس له لهذا الترند، صار يبعثوه للناس او يعلقوا عليه، فهيك الخوارزميات قرأت انه هذا يعني ترند، فصار بعد هيك ترند. فهيك اغلب الترندات بيجوا
0: علشان هيك. في ترندات معينة ممكن خلال ساعات تنتشر وتصير موجودة لملايين من الأشخاص، بينما وممكن تكون مش بهالهدف اللي المسمو له، ولكن ممكن الترندات تكون ممتازة ويكون في لها رسالة جيدة ما تنتشر وتحظى يمكن بآلاف المتابعات حتى.
1: بالضبط، هي هون اللي بتفرق بين الترند كان مصنوع أو ترند كان بالصدفة.
0: شو دخل الخوارزميات سواء في الانستغرام، في التيك توك، في الفيسبوك بما يتعلق بصناعة الانتشار لكل هاي الترندات؟
1: لأنه أصلا الخوارزميات هي يعني مبرمجة على أساس كيف الناس بتعامل مع هذا المحتوى. فلما الخوارزميات تشوف هذا المحتوى كثير ناس يستخدموه ويعلقوا عليه ويسيفوه عندهم، فخلص أنت كأعطيتي بيانات للخوارزميات أنه هذا إشي مهم. فهون بتبلش الخوارزميات تضخم هذا المحتوى، وبعد هيك بصير ترند. يعني من خلالنا إحنا.
0: طب ممكن نحكي إنه هالترندات بتكون منا كأشخاص عاديين، ولا أحيانا في ترندات كثيرة ممكن تكون مثلا من مشاهير، من ممثلين، من أشخاص عالميين؟
1: شوفي، أي ترند اللي بيأثر فيه أكثر إشي هم المشاهير. يعني الترند حتى لو طلع بالصدفة، اللي بيطلعوا بزيادة اللي هم بيكون الانفلونسر أو المشاهير، يعني هم اللي ممكن هم يضخموا أكثر على السوشيال ميديا. بعد هيك بيجي دورنا إحنا.
0: محمد، ليش برأيك ترند الثمانينات هو الترند اللي عن جد لامس الناس هيك عن قريب؟
1: شوفي، ترند الثمانينات كان في شغلتين، هم السيجمنتيشن أو الفئات المستهدفة، كان في الناس اللي عاشوا هاي الفترة، يعني ممكن صار عندهم حنين للفترة اللي عاشوها سنة الثمانينات. وشغل والفئة الثانية اللي هو الناس اللي ما عاشوا هاي الفئة ولكن شافوا إشي منها. يعني مثلا أنا ما لحقت سنة الثمانينات، بس مثلا والله شفت سيارة موديل 80، أفلام موديل 80، فصار عندي حنين والله، أو فضول عفوا، كيف أنا لو كنت عايش بسنة الثمانين كيف ممكن يكون شكلي. وأيضا الناس اللي عاشوا بسنة الثمانين يعني صار عندهم برضو حنين انهم يشوفوا يعني ويرجعوا يستذكروا الايام هاي السابقه، فهم اشتغل على فئتين، وهذا كان يعني احد اسباب نجاح هذا الترند.
0: وملايين، يعني احنا بنحكي ملايين ملايين ملايين، بتطلع بالعاده الترندات بس ما بتكون بنفس الانتشار العالمي اللي حققه ترند الثمانينات. قبل فتره اذا بتذكروا السادة المشاهدين بيذكروا كان في ترند انه الشخص بيكون حاضن نفسه هو صغير. بس انجينا لمقارنه الانتشار والتوسع، وأنه الكل جرب مش بنفس الصورة اللي انتشر فيها ترند الثمانينات. يعني ترند وإحنا مسكين حالنا وإحنا صغار، أو يمكن جالسين جنب نفسنا وإحنا صغار، يمكن جربنا طلعت معنا صورة واحدة. ترند الثمانينات خلتنا نجرب صورة وتنتين وثلاثة وأربعة، ألبوم صور وكأنه.
1: صحيح، شوفي ترند الثمانينات أو أي ترند ناجح هو بيكون فيه ثلاث أشياء أساسية، اللي هو سيل تستخدمه من خلال الأدوات، وهو برضو ترند الثمانينات كان هيك. ثاني إشي للترند الناجح اللي هو أنا يعني نتيجته بترجع لي أنا، وترند الثالث والإشي الثالث اللي هو أنا بقدر أقارنه مع غيري. الترند الثمانينات اجتمع فيه هاي الثلاث نقاط الأساسية، فصرت أنا بقدر أعمله بسهولة، بقدر أقارنه مثلا مع أصدقائي، والله مثلا نضحك إشي أشوف كيف أنا ممكن طلع شكلي. والإشي الثالث نتيجته علي. فهذا كان إحدى أسباب نجاح ترند الثمانينات.
0: يا ترى بتعرفوا هل إحنا فعليا بنحب فترة الثمانينات فعلا، ولا إحنا عشقنا الصورة اللي السوشيال ميديا كونتها لإلنا؟ يعني مجرد صورة. فبتوقع الناس اللي عملها بتتابعنا حاليا من جيل الثمانينات بيحكونا إحنا بنعشق فترة الثمانينات لأنه فترة ذهبية بصراحة بكل تفاصيلها. يعني إذا بدنا نحكي على جانب المظهر الخارجي اللي يكون كان هو موجود بهذا الترند، إنه نطلع على شكلنا، على ملابسنا، على الألوان، على الشعر، حتى يمكن على الأدوات اللي كنا نستخدمها سواء من جهاز الحاسوب، يمكن من موديل السيارات وغيرها. فجميل جدا فترة الثمانينات صراحة، احنا كنا معجبين بترند الثمانينات. طيب لما بنحكي احنا، ليش الإنسان بحس انه لازم يكون جزء من هذا الترند؟
1: شوفي، الإنسان يعني بطبيعته اجتماعي، احنا كبشر طبيعتنا اجتماعية ومنحب نشارك. فلما أنا والله أشوف مثلا 10 من أصحابي والله شاركوا هذا الترند،
0: بصير أنا كمان بدي أشارك.
1: بالضبط، فأنا بصير بدي أشارك. بالضبط، بصير عندي هون فضول وروح الانتماء، والله بدي أنتمي أنا لهذا الترند، خصوصا أنه كان سهل جدا أن الواحد ينفذه. يعني
0: ومنخاف أنه يفوت علينا إشي بالمجتمع، خاصة أنه يعني ترند الكل اشتغل عليه، طب أنا ليه ما أشتغل عليه؟ ترند يخوف، لا أنا كمان بدي أشترك في هذا الترند، بدي أجربه.
1: هون نروح يعني المشارك الاجتماعي، برجع بحكي لك إحنا كبشر هيك طبيعتنا يعني، فبحب أنه أو منحب إحنا نشارك بكل شيء.
0: وكمان من الجانب النفسي يمكن محمد أنه إحنا صرنا بنحب الناس تتفاعل كمكافأة لإلنا، إنه أنا بدي أنشر صورة لإلي، بدي الناس تتفاعل على حسابي، أجيب لايكات وأجيب كومنتات وأفعل حسابي كمان.
1: صحيح، كمحتوى بالضبط، إنه هذا الإشي طالع ترند، فلما بدي يجي المشاهد بدي يشوفه، فممكن أنا هيك أزيد يعني الدخول على حسابي وأزيد يعني انتشار هاي الصورة من خلال إنه هذا محتوى جديد يعني الترند كان.
0: حكينا عن الترند بصورته العامة، لكن بدنا نحكي عن الجزء المخفي منه حاليا. بدنا نحكي عن الخطر اللي بيكون دائما مصاحب أي ترند. لو بدنا نحكي نطلع من هالجانب الممتع والمشاركة والصور، وشفنا أشكالنا حلوة وجميلة وشاركناها على منصات التواصل الاجتماعي، شو بيصير بالصورة اللي إحنا بنرفعها؟
1: شوفي، هسا الصورة اللي
0: خاصة إحنا بنحكي عن صورة شخصية لإلنا، يعني بنعطي معلومة عن كل تفاصيل شخصيتنا للملأ وللجميع.
1: هسا انت ما بترفع صورتك لحالها، انت ممكن تتصوري يعني مكان يكون فيه برضو يعني اشياء غيرك انت داخل الصوره، مثلا مكتبك او شهادات او شيء زي هيك. فاول شيء هي معلومات كافيه انه مثلا عنك انت وعن سلوكك. كمان شغله، اذا اخر فتره احنا بنقدر نعرف الصوره انا وين تصورتها وشو اللوكيشن تبعي انا، يعني مثلا وين تصورتها المنطقه وباي جوال واي ساعه. ف يعني هي مش بس صوره فعليا، هي معلومات، هي داتا صارت، لا انا عندي كمان يعني معلومات عنه وعن سلوكي
0: وعن طبيعه حياتي.
1: بالضبط.
0: يعني مش فقط انا بكشف بس عن تفاصيل وجهي، انما انا ايضا بدون قصد بكشف عن طبيعة المكان اللي أنا موجودة فيه، اللي بعيش فيه، اللي بشتغل فيه، كلها على منصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.
1: بالضبط. ممكن تتصور بمكان شغلك أو يعني عند سيارتك، يعني بتكون مني برضو لوحة الأرقام، فهي كلها معلومات يعني بترتفق مع الصورة، بس أغلب الناس ما بلاحظوها يعني.
0: طب ممكن نحكي لما بنعطي صورة لتطبيق معين، وكثير تطبيقات تشتغلوا عليها الأشخاص الشباب الصبايا عشان ياخدوا هذه الصورة، إيش هي التطبيقات تشتغلوا عليها؟ شات جي بي تي وإيش كمان؟
1: وكان كمان جيميناي، يعني بتعطيه البروميت، يعني هو بعمل لك الصورة.
0: طب وين بتروح هاي الصورة لما نحطها على التطبيقات؟
1: شوفي هسا كل تطبيق وإله سياسة خصوصية. هسا في تطبيقات بسياسة الخصوصية واضح، يعني بيحكوا لك ممكن نخزن عنا لثلاث أربع شهور بعد نحذفها. ممكن في تطبيقات برضو يعيدوا بيع هاي الصورة أو معلومات من هاي الصورة. فبالنهاية حسب كل تطبيق. هسا احنا حكينا عن شات جي بي تي وجيميناي بس، ولكن يعني مثلا لما بلش الترند وبلش في آسيا والهند، فكان يصدم برضو التطبيقات غير اللي عندنا شات جي بي تي وجيميناي. فكل تطبيق له سياسة الخصوصية وشروط الخدمة، فبتفرق من تطبيق لتطبيق هل ممكن يخزنوا المعلومات أو يبيعوهم لطرف ثالث أو إنه يعني يحتفظوا فيها.
0: طب لأي درجة صارت هاي التطبيقات والتقنيات ممكن تتعرف على الوجوه بسهولة، تتعرف على طبيعة حياتنا، تدخل بتفاصيل كثيرة، خاصة لما بنحكي عن شات جي بي تي؟ يعني فوق إحنا أصلا في كثير من الأشخاص بيفتحوا حديث مع الشات جي بي تي، كمان بنعطيهم صورة واقعية وحقيقية من المكان اللي إحنا موجودين فيه، من اللوكيشن، من طبيعة المكان، شو الموجود عندي في بيتي، شو الموجود عندي في المكتب اللي أنا موجودة فيه.
1: شوفي اول شيء لما حدا يرفع مثلا صوره على شات جي بي تي، في بيانات بيومتريه، بيانات بيومتريه للوجه، اللي هي بتكون بيانات يعني فرديه، فممكن يعني شات جي بي تي او اي تطبيق ثاني بقدر ممكن ياخذها ويستخدمها للتعرف على الوجه من خلال هاي البيانات. هسه اغلب الناس ما بتعرف شو يعني بيانات بيومتريه، كيف ممكن انا يتاخذ صورتي ويتحلل عليها او تستخدم لاغراض الجوده مثلا او التدريب. يعني لما إيه مثلا شركة معينة رفعت لها أنا صورتي، ممكن هي تبيعها لشركة لطرف ثالث، وفي بعض التطبيقات بيكونوا موضحين إن إحنا راح نبيع معلوماتك لطرف ثالث يعني بهدف التدريب. يعني مثلا أفرض مثلا شركة بتبيع مثلا يبيعوا لقبل مثلا اللي هي هاي الخصائص البيومترية للوجه، فممكن شركة قبل تستخدمها لأغراض التدريب إلها، لما تتعمل جهاز جديد لازم تكون يعني تشغل على الفيس اي دي، فمن خلال هاي البيانات ممكن تستخدمها بالتدريب تدريب السوفتوير تبعها. وفي أكثر من استخدام يعني، ولكن كل تطبيق هو له شروط، يعني شروط للخدمة وسياسة الخصوصية. وجماليا ما في إشي على الإنترنت يعني ببلاش تام. أنا دائما بحكيها انه احيانا الاستخدام المجاني للانترنت ممكن يكون بياناتك وانت ما بتعرفش او مش صاحي حالك.
0: طب اليوم ممكن نحكي صوره واحده ننشرها من خلال هاي التطبيقات ممكن تكون جزء من بصمه رقميه لنا؟
1: بالضبط. اذا تم تعدين الصوره هاي وتحويلها لبيانات بيومتريه، هاي صارت بصمه إليك. والمشكله في بالبصمه او البيانات البيومتريه، هي مش والله مجرد باسورد تقدر يعني تعمل الفورجيت، تعمل باسورد جديد الى اكونت لك، يعني ما في تغيير كلمه سر هاي وجه، يعني ما بتقدر تغيريها.
0: طب اليوم لما بنحكي عن ترندات لازم نخاف من كل ترند بيكون موجود، وخاصه لما احنا بنحكي عن الذكاء الاصطناعي اللي موجود بكل الترندات حاليا؟
1: شوفي الاشي برجع للاستخدام هذا التطبيق. يعني مثلا انا والله بدي استخدم من تطبيق معين، خلص بكون واضح على التطبيق، انا عارف شو سياسته، سياسه الخصوصيه والخدمه ولكن مش التطبيق مش معروف. يعني اخر فتره حتى اللي صار خصوصا في تند الثمانينات، صاروا يعملوا الهاكرز اللي بدهم يعني ياخذوا ضحايا، يعمل زي رابط لينك، هي يعني يسموه هندسه اجتماعيه في علم الهاكر. فصار يعمل زي رابط ويحكوا لك مثلا اذا بدك تعمل تند الثمانينات بس اكبس على هذا الرابط وحط صورتك ابلود، وهذا الرابط داخله بيصير فيه سبام. فانت كاستخدام التطبيقات انت مش معروف الذكاء الاصطناعي، فلازم انت تستخدم خلاص معروف في التطبيق مثلا والله على او عفوا الترند على تطبيقين يعني والبرومت تبعه معروف وانا عارف شو سياسه الخصوصيه تبعت التطبيق هذا.
0: طب لما بدنا نحكي بصراحة عن ترندات صارت موجودة بحياتنا، بنسمع كتير من النصائح من خبراء السوشيال ميديا، بنسمع كتير نصائح من أشخاص عالميين بحذرونا أحيانا إنه عدم مشاركة المعلومات الشخصية على الملأ. هلأ لما بتصير في عنا ترندات، أنا عشان أكون يعني غير مفصح عن كل هذه الشخصيات، شو القواعد الذهبية اللي بتحب توجهها للشباب وللصبايا بالإضافة للمعلومة اللي هسه أنت ذكرتها إنه مش أي تطبيق تستخدمه أو أي رابط تستخدمه عليه هذه الترندات؟
1: بالضبط، أول شيء أي تطبيق هو فيه له سياسة خصوصية وشروط خدمة لازم تنقرأ. إحنا ما بنحكي
0: الواحد، إحنا بالعادة ما بنقرأ
1: بالضبط،
0: بس إحنا أبدا ما بنقرأ هاي التطبيقات. اسمع،

0: طيب وشو كمان قواعد ذهبيه بتحب تعطيها للشباب والصبايا؟
1: ايضا كمان لما احنا بنستخدم الترند الاسباني، الترند زي ما قلت لك احنا كبشر يعني بنحب احنا نشارك يعني اجتماعيا.
0: شاركت الترند
1: انا طبعا
0: عملت صور
1: الناس برضه طلعت، انا حكيت عن يعني عليه في المحتوى عندي، حكيت كيف انهم يعملوه يعني فاهم. ايش واحد كل ما بده يستخدمه بده يعرف شو هو بيستخدم، يعني تطبيق ولا خلص شات جي بي تي هو هذا اللي بيعمل الترند، خلص بستخدمه هو، ما بروح بستخدم تطبيق مش معروف او بستخدم لينك لحتى انا اكون ضحيه او يكون داخل هذا اللينك في سبام.
0: يعني الخوارزميات تعرف شو احنا بنحب، بمجرد يعني تفاعلنا لو كان بالشيء البسيط اول شيء، ولكن خلص تعرف انه هذا الشيء احنا بنحبه ومباشره بتبلش تشتغل عليه الخوارزميه.
1: بالضبط بخلص مباشرة بصير ترند، يعني حتى ترند الثمانينات خصوصا هو كانت بدايته بنهاية شهر الثمانية يعني مش زمان، بلش بالهند وبشرق آسيا بعد هيك يعني بأول تسعة وصار إنه واصل، تخيل قديش سرعة انتشاره
0: وانتشار بصراحة الكبير والصغير شارك فيه
1: الكل. إنه بحكي لك أنا أي ترند فيه ثلاث عناصر أساسية، منها سهولة استخدامه، فهذا وقته سهل يعني الكل إنه صار شيء عنده شات جي بي تي وبفضفض له فالأمور صارت سهلة،
0: كل أسرارنا كلها مفضوحة يا جماعة عن شات جي بي تي.
1: كله عنده.
0: طيب اليوم للشباب والصبايا صراحة كيف يستخدموا السوشيال ميديا بطريقة إنهم يضلوا محافظين على معلوماتهم الشخصية أكبر قدر ممكن؟
1: هي أغلب يعني أغلب الأشياء الخطأ بيجوا في السوشيال ميديا من خلال لما أنا بستخدم إشي ما بعرفه. في تطبيقات معروفة حتى لو ببيعوا بيانات لطرف ثالثة، ولكن أنا خلص أنا بعرف إنه يعني هذا التطبيق يعني مش مستهدفني أنا شخصيا، ولكن إنه هذا ممكن يبيع معلومات الطرف الثالثي وتطبيقات معروفة، ما بروح لتطبيقات أنا مش معروفة أو حتى طريقة تنزيلها يعني مش قانونية، من خلال الملف بدي أنزلها عشان الجهاز عندي يقرأها.
0: أنا بصراحة اليوم لما بنحكي عن ترند الثمانينات من الترندات اللي عن جد حولت لحظتنا لحظة فرح حنين للماضي، مشاعر جميلة جدا، ذكريات حلوة عاشوها كتير من الأشخاص بهاي الفترة وموجودين ورجعوا شاركوا الترند عشان يشوفوا حالهم مرة تانية. وبصراحة أنا تحدثت إنه قديش في ناس صارت ترجع بطول ألبومات الصور اللي كانت محطوطة على الرف علشان تكون حقيقية، وكثير ناس أصلا شاركت صورها الشخصية من زمن التمانينات وحكت بدون AI إحنا هيك تمانينات. فكل التحية والمحبة، وإحنا اليوم بنحب نوجه دائما رسالة لكل شبابنا وشاباتنا قديش لازم تكونوا حريصين على انه تكونوا تعرفوا كيف تستخدموا اي ترند بتشاركوا فيه من باب الفضول، من باب المشاركة، من باب العاطفة، بغض النظر كيف كانت الطريقة، ولكن اتمنى انكم دائما تكونوا حريصين انه تعرفوا شو التطبيقات اللي بتستخدموها. الذكاء الاصطناعي بصراحة دخل حياتنا من كل الابواب ومن كل النوافذ ومن كل ثقوب، الذكاء الاصطناعي دخل حياتنا. محمد صباح شكرا كثير لك، يعطيك الف عافية. حابب تضيف شيء؟
1: لا،
0: كل التحية والاحترام. طيب كملين معكم مشاهدينا بالدقائق الختامية الأخيرة من برنامجنا اليوم، وفي الرسائل اللي عمالها بتوصلنا على المواضيع اللي كنا نتحدث فيها. ياريت بما كنا نتحدث قبل قليل عن حملة تنازل لله، من الرسائل اللي وصلتنا ياريت أصحاب العمارات يتنازلوا عن دفعة للإيجار مشان ربنا يبارك له، لأنه إحنا المستأجرين الله بدرى بحالنا يعتبرها صدقة لوجه الله تعالى. هي لو بدنا نحكي عن هاي الجزئية، في كتير ناس حابة أنه صدقة نتشارك بهذه الحملة وتتنازل لوجه الله الكريم، ولكن في ناس بتحكي ما أنا أصلا مصدر دخلي ومصدر قوت يومي من هذه الأجرات. فنتمنى كل شخص مقتدر انه يكون مشارك بهذه الحمله. يسعد صباحك ست ريهام، انا رسالتي غير ما سامح كل البشر الا شخص واحد اخذ مني مبالغ وذهب على اساس دين لعشر ايام، والذهب قال لي بدي اشغلهم بمشروعه لك ارباح، ومن 15 سنه ولليوم ولبكره وانا بطلب بحقي وهو ولا سامع، والمشكله راكب سيارة فخمة وإله رزق وموظفة، بس الله لا يسامحه لا دنيا ولا آخرة. للأسف هدول الأشخاص شو ممكن نعمل فيهم؟ شو ممكن أو كيف ممكن نتعامل معاهم؟ على العموم صباح الخير للجميع، يسعد صباحكم جميعا. في عنا رسائل، وفي رسائل كمان رح نقرأها بتمعن ونشوف تفاصيلها، إنه في رسائل طويلة جدا بصراحة مكتوبة، فهذا الموضوع رح نناقشه إن شاء الله في الأيام القادمة. صباح الخير، اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير وبركة على أهل هذا البلد، وافتح لهم أبواب رزقك واحفظهم بحفظك. عبد العزيز حسونة.

0: صباحك أستاذ عبد العزيز، صباحك بكل الخير يا رب، يعطيكم الصحة والعافية. بدي أشكر كل اللي كانوا مشاركين وإيانا في برنامجنا الصباحي. آخر رسالة نختم فيها اليوم: صباح الخير، يسعد صباحكم للجميع. في نقطة حابب أكتب عنها في مجال تكون على قدر المسؤولية بالنسبة لطلاب المدارس والدراجات الكهربائية. يعني والله الصبح كانوا 3 طلاب على دراجة وكانوا مسرعين مش بالعقل وبيتجاوزوا بين السيارات. يعني الله ستر ما صار كارثة، ياريت يكون في حل جذري لهيك مشكلة جدا مزعجة. وشكرا. هذه مش مشكلة، هذه أنا بعتبرها اليوم للأسف، وأنا آسفة على هذا المصطلح، يعني لا مسؤولية لا مبالاة، وبصراحة يعني صارت من باب الجكر والوقاحة. أرجوكم أهالينا الكرام ديروا بالكم على أولادكم، أكبر خطر عليهم وعلى حياة الناس التاني. إذا أنتم مش دايرين بالكم على أولادكم مش فرق عليكم صحتهم وعافيتهم، يعني رح تسألوا وتحاسبوا على حياة الناس التانيين والآخرين نتيجة تهور وتسرع ولا مبالاة أولادكم بكيفية قيادة سكوتر أو الدراجة الكهربائية. ومياريت بيكون لحاله، بيكون محمل معاه 2-3 من أصحابه ورايح على المدرسة. فأتمنى يكون في إجراء فوري للحد من هذه الظاهرة. هاي الظاهرة بنقدر نتعامل معها، يعني في ظواهر تانية والله صعبة بنقول ماشي أوكي، بس هذه الظاهرة جدا للأسف مقلقة مزعجة وبتسبب القلق والخوف على الآخرين. فأتمنى يكون في صحوة من أهالينا على أولادهم. بننهي معكم مشوارنا الصباحي، وأكيد رح نحكي صباح الخير لرعاة برنامجنا: شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافي أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. وصباح الخير لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمادي، يسعد صباحها، صباح الخير لتيا، صبحها بكل الخير. وفي الإخراج على أحمد الجلاد. ومني لإلكم مشاهدينا ومتابعينا كل المحبة والاحترام، نلقاكم يوم غد إن شاء الله. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
2: فجر FM
1: أحلى صباح من فجر FM.

العاشق أيام هنيئة قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق أيام هنيئة قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

تينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام

0: arrivi.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
6: فجر FM

عدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهن العمر

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للسمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: الصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.

موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم. أهلا بكم. 11 مليون شيكل طول كرم تتصدر حملة تنازل لله. من مبادرة بدأت بحالات فردية إلى حملة تجاوزت قيمة التنازلات فيها 60 مليون شيكل. تتواصل حملة تنازل لله في استقطاب أصحاب الحقوق الراغبين في إسقاط ديونهم في مشهد اتسعت معه دائرة المشاركة لتشمل تجارا وأفرادا وعائلات. خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري يدعو إلى شد الرحال للمسجد الأقصى تزامنا مع بدء موسم الأعياد اليهودية وتصاعد اقتحامات المستوطنين.

0: حيث وبحماية شرطة الاحتلال مستوطنون وحاخامات يقتحمون المسجد الأقصى المبارك ويؤدون طقوسا تلمودية. موقع ولا العبري يقول بأنه الجيش الإسرائيلي حذر من أن أحداث الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية قد تشعل المنطقة، وبناء على ذلك تقرر تعزيز حجم القوات حول المستوطنات والمحاور الرئيسية ب26 كتيبة في مختلف أنحاء قيادة المنطقة الوسطى، ومن بينها 9 سرايا مقاتلة إضافية بهدف توسيع الانتشار في الميدان ورفع مستوى الجاهزية لأحداث متفجرة من أنواع مختلفة. الخارجية الإيرانية تقول لا صحة للإدعاءات الأمريكية بشأن ضلوع إيران في الهجوم على منشآت نفطية بالسعودية. وول ستريت جورنال تقول اتساع نطاق عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يضغط بقوة على إمدادات النفط العالمية، مما دفع الأسعار لتتجاوز عتبة $100 للبرميل. قناة كان العبرية تقول في النرويج يجرى إعداد البنية القانونية اللازمة لمقاطعة منتجات المستوطنات التي أعلنت عنها دول الأسبوع الماضي الأوروبية. أما في حالة الطقس لا يطرأ تغير يذكر على الحالة الجوية، حيث يستمر النمط الصيفي حارا إلى حار جدا خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: يقول العامة: لا وجع إلا وجع العين، ولا هم إلا هم الدين، الديون هم ثقيل، ولا ينام الحر دون قضائها، فإن الدين في الأحرار قيد يهد النفس والهمم العظيمة. أما بالنسبة للدائن فهذه الأموال بمثابة استثمار آجل ينتظرها، يضع جزءا من رأس ماله في الائتمان التجاري، وبالتالي هي ثمينة جدا عليه، يريد أن يواصل بها تجارته واستثماراته، وهي حق يصعب التخلي عنه. تنازل لله حملة شعبية في الضفة الغربية، ومبادرة إنسانية أطلقها إعلامي فلسطيني على مواقع التواصل. هذه الحملة لاقت إقبالا واسعا من التجار والشركات ورجال الأعمال، وحتى من الأهالي والأفراد. سأريكم فيديو نشاهد فيه بعض المشاركين في الحملة كانوا يمزقون الشيكات ويحرقونها علنا، مسامحين المدينين وبالأخص المتعثرين منهم.
3: هذول ثمن شيكات بقيمة 47,000 شيكل لوجه الله تعالى.
4: أيوة منا احرق، بعوض الله، بس بعوض الله.
5: شو يا بدر مسامح فيهم؟
6: مسامح لوجه الله،
5: المال بتعوض والله. يكون بعون الناس.
2: إنهم تجار يعطون مثلا بالدين ويأخذون شيكات على المدين. الحملة بدأت قبل أسبوع تقريبا، بعدما توسط هذا الصحفي اسمه علاء الرماوي لدى أحد التجار لإسقاط دين معلمة فلسطينية متعثرة في السداد. هنا بدأت الفكرة تتوسع، نجحت مبادرة تنازل لله في الوصول إلى إجمالي مسامحات وإسقاطات ديون بلغت 61 مليون شيكل، هذا يعني 20 مليون دولار تقريبا خلال أيام قليلة فقط. بذلك صارت هذه أكبر وأضخم حملة شعبية عربية موثقة من حيث قيمة الديون التي أسقطت مباشرة من أصحابها، وليست مجرد حملة جمع تبرعات للغارمين. أكثر الفيديوهات تفاعلا مع هذه الحملة كان لوالد شهيد فلسطيني تنازل عن جميع ديون متجره وفاء لروح نجله.
7: وفاء لابني المعتز بالله المحجوز في ثلاجات الاحتلال، أعلن اليوم أنني أسامح كل من عليه دين قديم في هذه الدفاتر، وهذا الدين يقرب من 30-50,000 شيكل.
2: إذن على روح ابنه. طبعا تراكمت الديون على الفلسطينيين خلال السنوات الخمس الماضية بسبب صرف السلطة الفلسطينية أنصاف رواتب للموظفين، بعدما احتجزت إسرائيل عائدات ضرائب تجبيها على البضائع التي يستوردها الفلسطينيون. كيف علق الفلسطينيون على مواقع التواصل بعد نجاح حملة تنازل لله؟ محمد يقول في تعليقه على فيسبوك: حملة المسامحة هي من أنبل المظاهر التي تعبر عن أصالة شعبنا في التكافل، بتمنى تنتج حملة أخرى. أمهلتك سنة لوجه الله، لأنه المتعثر مش معدم، بل معظمهم ملاكين ومحتاجين وقت. إكرام تقول: مش شرط يكونوا مش قادرين يدفعوا، في ناس بماطلوا، ومعروف الفقير بخليش دين. بس الغني اللي بيسدش من وجهة نظري لازم يعطي كاش لعائلات متعثرة. مران تقول لك في كثير تجار ما تحركوا للمبادرة والمسامحة، يا ريت لو يصحوا على حالهم ويشاركوا في إسقاط الديون عن المتعثرين. خالد قال: مشاركة التجار وأصحاب الديون في هذه الحملة هو أمر نبيل لكنه ليس فرضا على أحد، من الخطأ لوم الناس التي لم تشارك. على إنستغرام كتبت زهرة: في ناس فعلا مسجونة بسبب الديون، أنا برأيي هذول أهم ناس، لازم تركز عليهم الحملة علشان يفرج عنهم ويطلعوا من السجن. تواصلنا مع الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي الذي أطلق هذه الحملة وحدثنا عن تفاصيل أكثر، استمعوا لما قال.
8: أنا أسميتها شواء الشكات، أول مرة في تاريخ المسامحات بصير اسمه. عادة إحنا متعودين أن نشوي لحوم، أما أن نشوي شكات هذه أول مرة، أن نشوي كمبيالات هذه أول مرة. الورقة النقدية في فلسطين لم يعد لها معنى، لأنه صاحب الخير وصاحب الحق وصاحب التفاعل بدأ يتبرع فيها ويعتبرها ولا شيء. بدنا نوصل حتى نقول إنه هذا الشعب لا نظير له في المسامحة. قرت هذا الموضوع سينتهي إن شاء الله بتطبيب قلوب الناس.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية ماهر.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.
3: فجر FM

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الساعة الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر FM.
1: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر اف ام.
4: خيتا اللي بتشوفيني من غزة، بلاش ابنك يقول بالتلفون أو يكتب بالتلفون لحدا أبوي بالبيت، لأنه في جندي قاعد بالتكييف بيستنى يلقط كلمة أبوي بالبيت. الجندي قدامه كبس كبير بيكبسها، بيطلع له على الشاشة خريطة غزة. الجندي بيقدر يكبس على كل بيت بغزة ويشوف كم بني آدم جويته فيه. شك رقم 6، الطابق الثالث، أحمد مطلوب بهذا البيت. مين بالبيت؟ زوجته؟ أمه؟ كم ولد عنده أحمد بالبيت؟ لقط ابن أحمد بيكتب رسالة: بابا بالبيت. ابن أحمد إله شيفرة بالجيش، اسم حركة نازا واحد، شيفرة الأطفال. مش مهم عمرهن، مش مهم عددهن، نازا اختصار نازك أجافي، ضرر جانبي. الجندي بيبلغ الضابط اللي فوقه: نازا واحد أبروف، 500 نازا أبروف، أرواحكو يا أهل غزة، فشرة لعبة ببجي، الحاضر يعلم الغايب، منظومة نازا يا بشر، شايفينكو بالملي يا أهل غزة. مرعب. فيش رحمي. فيش خصوصية. خيتا، خصوصية أهل غزة بعلوم إسرائيل رفاهية، والله عالم شو القاموس اللي مجمعينه لتنفيذ جرائمهن، وهن يتنصتوا عليكو. 24 جندي وضابط شاركوا بحرب الإبادة على غزة، فضحوا منظومة نازا بفيلم نازا، وهذا بيخلي هدول التنين الإسرائيليين، الصحفي والمخرج رشال شور والصحفي والمخرج يوفال أفراهام، صناع فيلم نازا، أكتر تنين مكروهين فيك يا إسرائيل. إسرائيليين منهن وفيهن فضحوهن، صوروا 24 جندي وضابط بالعتمة عسطوح بنايب تل أبيب يعترفوا بجرائمهن. 25 دقيقة زكفوا لهن تزفيك متواصل يوم الخميس بمهرجان البندقية بإسرائيل، زعلانين إنه التزقيف يوم الخميس كسر الرقم القياسي لفيلم هند رجب، هند رجب 22 دقيقة. يوم الجمعة الجيش طلع بيان ضد الفيلم: نرفض رفضا قاطعا، افتراء، ما كتلناش الناس بالذكاء الاصطناعي، بشريين بيقرروا. عزم أغباهن، والبيان شكك أصلا بوجود الجنود ورتبهن وخدمتهن بغزة، بس ما أنكر استخدامه لمنظومة نازا. عيب تفلت منكو هاي. وبنفس يوم البيان يوم الجمعة أيوب استشهد. مين أيوب؟ ابن إيمان. مين إيمان؟ إيمان شلوف، حامل بالشهر الثامن، قاعد بخيمتها بمواصي خان يونس، إسرائيل كتلتها براسها رصاصة فاتت. أجهضت أيوب. أيوب يوم الجمعة ما تحملش، راح عند اللي عليه أحقن. قلتولي 25 دقيقة تسقيف؟ إيمان وأيوب وين يصرفوا تسقيفكم يا عالم؟

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

مانشر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي؟ كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد. في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات. والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 0424 239 217.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر FM.

0: نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: تعمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني، وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.vs.
7: فجر FM.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر أف أم،
4: فجر أف أم،
3: فجر أف أم،
4: مزيجك.

بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هابل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: الساعة الآن 13:00 بتوقيت فجر FM. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.
2: ضلك معي وغير

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم، فجر أف أم.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الرجال، كوشات غاية في الجمال، واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش، لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
4: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوغي لاند، طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر أف

0: la, la, la, la, la, la.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
2: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

0: الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu. فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الان الى الفتره الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسفل.

0: رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
2: فجر أف أم.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: تطبيق قدس سمارت مع تحيات بنك القدس.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: قائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

رجال العشر بتكون، لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم ومين جدنا؟

سنة. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: كبير
1: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
2: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

ساعات يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم ويفكرك ارجع تاني.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: منتجات جديدة. ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2.

0: أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم.

0: وائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

الثامنة مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر أف أم.

0: شوف رحم منه كان ساعة شوق ومحبة شهر بعد وخسارة.
1: فجر أف أم ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

مين قال العشرة بتقول؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم ومين جدنا؟

جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا ومتابعينا المعتمدين.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف

عدي واحس يحلى ويطول السهر. بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر، كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. اغلن الحبك وفائي ورهن العمر الحبك.

0: la, la, la, la, la, la, la.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
2: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فكراك.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.